0: بتخزن كل شيء بيصير معنا بعد 6 شهور، وهذا بيتم مثل بدك تكوني بخزنتي على مثلا يو اس بي ستيك، هذا بيتم موجود بالمخ، والمخ بيعرف انت هون بقى بصير علاج المريض اصعب، لانه انت بدك اقل شيء اقل شيء لعلاج المريض بدك 6 شهور، لانه انت ذاكرت الالم مسكته بعد 6 شهور بخزن بالمخ. اذا كانت الحاله عاديه ما بيخزن المخ الشيء هذا، لانه انت بتكوني حاله عابره. يعني انا عملت اليوم، انا مثلا عم تحكي معي انت متلبك، انا معك خايف هيك، انا بعد ما خلصت اللقاء معي انت انا خلص حالتي ارتخيت، ما عندي مشكله ابدا، حالتي النفسيه صارت رجعت. اما اذا اني هالحاله عم تكون مستمره يوميا ذاكرت الألم بعد 6 شهور بتخزن بالبين ميموري وبصير مخزن، هون بقى صعوبة العلاج المريض، هون بتكون كتير صعبة علاج المريض.
1: نعم شكرا. يا ترى هل هناك حالات يتم فيها تشخيص المريض عن طريق الخطأ بمرض عصبي بينما يكون العامل الأساسي هو التوتر المزمن؟ هل حصل؟
0: أكيد أكيد. أنت
1: ياريت تعطينا
0: حصل كتير
1: أمثلة.
0: لما بيجي بعطيكي مثال، مثلا بيجيكي مريض انت بيقول لك انه انا مثلا عندي توتر دائم ومنتشر، وعندي مريض بيجيكي وعنده بنفس الوقت مريض بيقول لك عندي مثلا انا الم عصبي عم ينزل على ايدي. هلا انت بدك تعرفي بيناتهم، يعني انه بين الالم العصبي المتاثر بالتوتر والالم العصبي العضوي. مثلا على سبيل المثال، انت لما بيجيكي انت الفحص العصبي اللي بيكون عند المريض اللي بيكون عنده ألم عصبي بفرجيكي مثلا ضعف ضعف بالإيد، ضعف بالإجر، ضعف بالمسرات، الثاني بيكون طبيعي. بس مثلا بتشوفي بيجيكي مريض مثلا عنده ألم، هذا بيكون كتير خايف لأنه مثل ما قلنا بيسوي اكتئاب وقلق. بيجيكي مريض الألم متأثر بالتوتر المزمن بيقول لك والله أنا أغلبهم والله رايحين معي جلطة بالقلب، والله معي بتكون ما معه جلطة بالقلب أو شيء، تفحصيه ما بيكون شيء عنده عضويا. الثاني بس أول شيء بياخدوه على المستشفى بيكون كتير، لأنه بيكون كتير خوف. بتشوفي حتى بتصير أخطاء طبية، صوري بيعملوا لمريض ما بيعملوا له مثلا قسطرة بالقلب من خوف أنه تكون في شيء خسرة أو شيء. بتصير يعني بدي لك بالشهرين بتصير دائما مرة، ومنشوف الحالات بتجوني بعدين الحالات ما بيكون عندها شيء، أنا بيكون لما عندها شيء أبدا، بتكون أنت بعتيها على MRI ما فيها شيء. هذه الحالات بتشوفيها دائما أخطاء طبية بتصير، لأنه المريض بيكون البانيك، بتعرف لما بصير المريض بخاف من كل شيء، بتشوفيه أنه خلاص أنا معي جلطة بالقلب، بياخذوه على المشفى. وبتشوفي كمان من البانيك كمان الطاقم هنيك كمان بيخاف إنه والله ممكن يكون لا سمح الله جلطة، لأنه أيام كمان جلطة بتكون جلطة مارة وعابرة. بتشوفي المريض الثاني لو عندك أنا من الفحص العصبي مثلا حتى بتخطيط الأعصاب، بتشوفي مريض اللي بيكون عنده ألم عصبي بتشوفي عنده أنت إنه العصب تخطيطه، بتشوفي إنه السيالة العصبية أقل، أما الثاني بيكون طبيعي. الحالة مثلا النفسية بتشوفي الحالة النفسية مثلا تزداد مع القلق أو الضغط عند حالة المريض المتأثر بالتوتر المزمن، بتشوفي حالته دائما قلقة زايدة. وهذا مثل ما قلت لك أنا برجع شفناه كتير بحالات كورونا، كتير بحالات كورونا لما زاد القلق والاكتئاب المريض الثاني بتشوفيه لا ما بيتغير، الحالة النفسية ما بتتغير معه.
1: نعم دكتور محمد عروس، ما دور الجهاز العصبي اللا إرادي في ظهور أعراض مثل الخدر، التنميل، خفقان القلب والدوخة؟
0: هو لك عندك السمباتيك والباراسمباتيك، يعني بيسميه الودي والجهاز النظير الودي. لما انت بتصير لما بصير مثل ما حكينا انه بصير عندك انت المريض يعني انه الفايت او فلايت يعني بيكون جاهز، بصير وقتها انت الجهاز هذا بيتحفز، فلذلك بتزداد ضربات القلب، بيرتفع ضغط الدم، بتتوسع عضلات العين، الانتباه بصير أكثر، بصير العضلات يعني بصير عندك الدم بالعضلات بصير أكثر استعدادا للمواجهة. هذا الجهاز بيسموه جهاز عندك يعني عندك الودي ونظير الودي، هدول جهازين يعني بدك تقولي واحد مثلا بيكون ضد الثاني.
1: نعم.
0: يعني واحد مثلا بيكون لما بترجع الحاله بتشوف باراسمباتيكوس، هذا الجهاز باراسمباتيكوس يعني نظير الودي، شو بيسوي؟ هذا بيخلي لك ضربات القلب بقى بتخف، عميت مهلات، ضغطك بيرتاح، بتشوفي بترتاحي بترجعي لك تعملي ريلاكس لحالتك الحاله الاوليه.
1: نعم يا ترى هل العلاج الدوائي لالام الاعصاب ينجح اذا لم يتم التعامل مع التوتر المزمن المسبب او المفاقم للحاله؟
0: لا أكيد لا، بدك تعالجي السبب الأساسي. بدك تعالجي السبب الأساسي، إذا ما عالجتي السبب الأساسي ما فيك تعالجي أنت السبب الثاني، لأنه أنت مثلا لما عم تعالجي أنت عم يجيك

0: مريض اللي عندك انت يلي مده التوتر مثلا عندك يا 10 سنين 15 سنه بدك ترجعي على السبب الاساسي. يعني مثلا بتشوفي فرضا بدنا نقول اذا واحد على سبيل المثال انه عنده مش ماديه صارت بعد كورونا، بدنا نقول مشكله ماديه صارت وسكر شركته وكل شيء وما عاد انت هذا ما عاد قدر يطلع من هالازمه هي، ما انت اذا ما رح تشيلي له السبب وترجعي له انه الضائقه الماديه اللي خلص منها ما فيك تعالجي ابدا شو ما كان، حتى لو صار عنده حتى
1: ولو اعطيت
0: كمان
1: افضل
0: مريض
1: الادويه.
0: 100% 100% بتشوفي ما بيستفاد عليها،
1: نعم،
0: ما بيستفاد عليها ابدا، المريض ما بيستفاد على الادويه. بتشوفين يعني يعني حتى نحن بنشوف المريض فرضا بنسميه الهايبوكوندر، يعني هذا اللي بتشوفيه دائما انه بيقول لك عندي مثلا بيقول لك عندي انا اوجاع منتشره، بتشوفي عندي فوق عندي تحت عندي فوق عندي تحت، بتشوفي ما عنده شيء بيكون، وهذا بيسموه بيعمل بيشن شوبينج، يعني بيروح بيعمل على على على 1000 دكتور وبيرجع نفس الشيء، لأنه هذا التوتر موجود عنده موجود عنده موجود عنده بشكل دائم.
1: نعم، يا ترى ما هي أحدث الأساليب العلمية اليوم لإعادة تنظيم الجهاز العصبي عند الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغط مزمن؟
0: هلا نحن من من من بتبلشي انت بالمريض انه تخليه طبعا بده المريض تاخذيه طبعا على دكتور، كمان دكتور اخصائي عصبيه داخليه ونفسيه. واحد اثنين بنعلم المريض نحن تمارين التنفس البطيء مثلا 5 10 دقائق، التامل واليقظه الذهنيه، الاسترخاء العضلي، تخلي المريض مثلا كل نهار تقولي له روح مشي خوض الرياضه الهوائيه بالليل بتعمل المنتظمه عشان الاكسجين تكون كويسه، بعدين مثلا بتعملي تمارين الخفيفه، اليوغا مثلا بتساعد بهالشيء. هذا هدول التمارين او الشغلات نحن بنقولها للمريض. يعني حتى مثلا الاساليب بتقلل انت النشاط المحور التوتر، يعني بتقوي انظمه تثبيط الالم للمخ الالم بالدماغ، مثل ما بتعرفي كمان من سونيتا انه في كل مريض عنده استجابه عن ثاني.
1: نعم،
0: في عندي
1: مختلفة.
0: مريض استجابته
1: طبعاً.
0: اكثر مختلفه، يعني واحد مثلا بحاله مثلا انه انا صار مثلا لا سمح الله ما هي الحاله مثلا او مع حدا ثاني، او انا كنت عندي اوجاع مثلا على اوجاع، يعني هذا بتكون كمان كومبينيشن، يعني عندك انت الالام الموجوده الاصليه ما عندك انت مثلا انه التوتر. بتشوفي هذا لما بيجي حالة التوتر الجديدة أو هذا المريض المزمن اللي كان يأخذ حبة أسبرين مثلا تعالجه، بهالحالة الجديدة بده حبتين أسبرين ثلاثة، بيقول لك ما عم بيستفاد عليهم، مع أنه قبل الحدث بيقول لك كان يستفاد عليهم. وهون بتشوفي من مريض لمريض عندك أنت الاختلاف اسمه العلاج، وحتى بالمرأة وبين يعني الرجال والنساء نفس الشيء، ما في دراسة أثبتت أنه مثلا المرأة أكثر للمرأة أكثر أو الرجل أكثر، لا يعني كل من إنسان لإنسان individuality يعني.
1: نعم،
0: تفضلي.
1: شكرا. هل يمكن للدماغ والجهاز العصبي أن يستعيدا التوازن بالكامل بعد سنوات من التوتر المزمن؟ هل بالإمكان فعلا أن نعود إلى ما قبل التوتر اللي عشناه على مدى سنوات؟
0: والله إذا شلنا
1: نعم.
0: السبب ممكن، بس طبعا أكيد
1: بعد كم
0: أنا
1: من
0: أكيد
1: الوقت
0: حسب
1: مثلا
0: خبرتي ثلاثة كتير بدك وقت، كتير بدك وقت.
1: لماذا؟
0: كثير بدك وقت،
1: نحن بحاجة لوقت.
0: لأنه أنت أعطيتيني من شوية أعطيتيني السؤال الجميل بين ميموري، اللي هذا هو بالضبط، لأنه
1: الألم.
0: أنت صار ذاكرت الألم هي بتخزن كل شيء سونيتا، بتخزن كل شيء كل شيء. فلذلك إذا أنا ما اشتغلت عليها ورجعت على الأسباب الأساسية اللي سببت لي هالشيء هذا، ما فيني حل هالمشكلة أبدا. على سبيل المثال أيام بتعطي لمريض أنت مثلا بتعطيه مثلا بدنا نقول أدوية، بيقول لك والله أوجاعي أنا ل80% راحت 90%، تيجي بتسألي المريض أنه بيجي المريض بيقول لك أنا خلص ما عاد بدي أخذ أدوية، بتقولي له لا هذا غلط، لأنه أنت إذا أنت 100% يعني pain free بدون أوجاع وأعراض، ذاكرة الألم ما بتبلش تمحي حالها.
1: نعم،
0: أوكي، ذاكرة الألم بتمحي حالها بعد 6 شهور وثانية بس بست شهور ثانيه بتكوني انت ما عندك اوجاع. اما اذا عندك مثلا 80 90% اوجاع مثلا ذاكره الالم بتنتمي لسنوات. فلذلك بده يكون انت كمان تشتغل انتر ديسيبلينير، يعني تكوني تشتغلي مثلا جراح جراح مخ والاعصاب مثلا اذا عنده مشكله، يشتغل مع دكتور الداخليه العصبيه، مع دكتور العائله، يعني كلهم مع بعضهم يكون عندهم الفوكس الاساسي هو المريض.
1: نعم،
0: تفضل.
1: يا ترى من واقع خبرتك دكتور محمد عروس، يا ترى هل ترى أنه الأمراض المرتبطة بالتوتر هي في ازدياد؟ هل أصبح التوتر المزمن أحد أخطر عوامل الخطر الصحية في القرن 21؟ ما رأيك أنت؟
0: أنا رأيي 100% بتزايد مرعب، بتزايد مرعب، بتزايد مرعب. لأنه مثل ما بتعرفي سميتها، أنه نحن للأسف الشديد كان بالغرب أو كان ببلادنا العربية مثلا، نحن بعدنا عن كثير شغلات. مثلا بتعرفي لما كان واحد يكون عنده مشكلة مثلا بالعيلة، حتى لو كانت مادية، مثلا على سبيل المثال أنا عندي حالة مادية سيئة، أهلي بيساعدوني، أقربائي بيساعدوني، بيحلوا لي المشكلة. هلا ما عاد حدا بيحل لك المشكلة، أنت روحي أنت مشكلتك لحالك، هي المشكلة عم تصير. فلذلك عم تشوفي دائما بشكل تفاقم تفاقم، حتى إذا عم تشوفي حتى الوفيات، عفوا يفهمني المستمعين بشكل مزبوط، إنه الوفيات عم تصير من وراء الانتحار بأوروبا كتير مرعبة صارت، ما كانت فيها الشيء هذا، لأنه
1: حتى في
0: ضغط
1: العالم
0: الحياة
1: العربي
0: اللي عم
1: يعني،
0: يصير. بالضبط بالضبط، هذا
1: ولكن
0: عم
1: في
0: يأثر
1: العالم
0: كتير
1: العربي نخفي ذلك، يعني لا نتحدث عن انتحار
0: نحن
1: شخص في
0: بالعالم العربي
1: العائلة.
0: لسه، لانه عندنا لسه بتعرفي اللي عندنا لسه الدين في رادع، الدين
1: نعم
0: عم يردعنا كثير
1: نعم
0: بشكل
1: نعم
0: بشكل اكثر من دول اوروبا يعني. وعم هالمشكله كثير عم تتزايد للاسف الشديد يعني، وما
1: نعم
0: لها حل. لانه انت المشكله ان انت عم تعيشي مشكله يوميه، مشكله اقتصاديه ماديه نفسيه عم تعيشيها يوميا، وما عم تشوفي الحل. يعني
1: نعم
0: هلا مثلا عم نشوف شو عم يصير بكل العالم، ما عم تعرفي العالم وين بيروح، شو بده يصير فيه. هذا كله لانه الانسان ما عاد عم يقدر يستحمله، الاستيعاب المشكله ما عاد عم يقدر يستوعبها المريض او الانسان العادي يعني.
1: نعم
0: وهي مشكله كبيره عم نعاني منها، نحن عم نشوفها يوميا.
1: نعم. آخر
0: تفضلي.
1: سؤال قبل أن نستمع إلى المحطة الغنائية ونأخذ أسئلة مستمعينا، يا ترى هل يمكن أن يكون الألم العصبي في بعض الحالات رسالة من الجهاز العصبي بأنه وصل إلى حالة إنهاك مزمن أكثر من كونه علامة على تلف عضوي مباشر؟ تفضل لكي نختم ونلخص الحلقة.
0: مظبوط، المريض بالفعل هذا عم يصير الإشارات، عم تكون أنت لما عم يصير الإصابة مزمنة عم تسوي تلف جزئي، يعني ما مباشر غير مباشر،
1: نعم.
0: بمراكز بالمخ موجودة. لذلك حتى نزلت دراسة جديدة يلي بال 25 سنة ال 25 عملوا على الام ار اي، يعني عملوا برنان وشافوا انت الاصابات بمحلات موجودة عند المرضى يلي هن الجسم والمخ تبعهم عندهم التوتر المزمن اللي عم يسوي لهم الاصابات. هاي الدراسه نزلت سنه ال 25 وهي بتثبت الحكي اللي قلتي، انه الاشارات اللي عم تيجي دائما من المخ وعم تسوي كمان مشاكل.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد عروس لإلقائك الضوء على ملف اليوم، ما علاقة التوتر المزمن بآلام الأعصاب. طبعا الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، يعني جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التدخلي البسيط وعلاج الألم. شكرا لك، تحية مجددة من باريس إلى هامبورغ، وتبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا التي ستصلنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم مسبقا على تفاعلكم، شكرا ريتا لإخراجك الحلقة صوت وصورة، شكرا سلافة للتنسيق لحلقة اليوم ولكل حلقات صحة المستدامة. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور محمد عروس، الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التداخلي البسيط وعلاج الألم. هو معنا على الخط مباشرة من مدينة هامبورغ الألمانية. تحية كبيرة لك دكتور محمد عروس. نواصل معك ونأخذ أسئلة مستمعينا، وسنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من مستمعتنا في اليمن.
2: السلام عليكم سونيتا. سؤالي، شكرا للدكتور على الملاحظات القيمة. سؤالي، نحن في بعض المجتمعات تعاني من التوتر نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحروب. طيب، يعني سؤالي، ما هي الآلية التي تساعد على تخفيف التوتر في مثل هذه الظروف؟ إذا كنا نعالج السبب، طبعا صعب واحد يعالج يوقف الحرب كفرد أو يحسن الوضع كفرد، يعني هي منظومة متكاملة. ما هي الإجراءات التي يعملها على مستوى الفرد في حالة التوترات التي نعيشها؟ فمثلا نحن في بعض المناطق عندنا انعدام الكهرباء والحرب والنزوح، هذه كلها عوامل تؤدي إلى التوتر وتفاقم المشكلة، لأن ما في حل، الحل مش بيد الفرد. لكن ما هي الإجراءات التي ممكن أن يعملها الفرد لتقليل تحويل التوتر إلى توتر مزمن؟ تحياتي للجميع.
1: شكرا لمستمعاتنا في اليمن، سؤال هام جدا. تفضل دكتور محمد.
3: تحياتنا لأهلنا باليمن. نعم. مثل طبعا السبب، مثل ما قلت لك قبله، لازم يروح السبب. السبب ما عم يروح للأسف الشديد، بعد 200 سنة ببلادنا كلها بتروح الأسباب. هلأ مثل ما قلت لك أنه لازم تبلش تشتغل على نفسها، أنه تمارين التنفس البطيء، تحاول دائما تبعد عن شيء، كل شيء بيسوي له استرس يعني منا لحالة. يعني مثلا انه بتشوف انه بدها تروح لعند مثلا لعند اختها اللي عم تسوي لها ستريس، بعد عنها. لو بدها تقطعها شهر وشهرين ثلاثه ما في مشكله، تعمل رياضه عضليه، مشي ورياضه هوائيه، تمارين الطاقه، اليوغا، تشتغل مثلا تحسين النوم، تبعد عن التليفون. التليفون مثل ما قلت لك انه تعرف انه التليفون بيسوي توتر. أكيد. تنام بشكل مثلا 8 ساعات مثلا، بحاجه ايام لادويه تاخذ ادويه مهدئه، تقلل التوتر. يعني هدول ما فيك، لانه السبب موجود، ما عم نقدر نحن نروح السبب. وهذا ما قلت لك مشكلة العصر الموجودة، أنه ما عم تقدر تروح السبب أنت أبدا. بس نحن بنشتغل، بقول لك أنه تقعدي مع مثلا عالم بتجيب لك دائما شيء حلو، بتحكي لك على شيء حلو. اليوم مثلا بتعرفي فاتحين الأخبار 24 ساعة على الأخبار السيئة، لا، احضري لك شيء، فيلم عادل إمام يضحكك مثلا، بيفرز لك الهرمونات أو غوار الطوشة، بيفرز لك هرمونات السعادة. يعني
1: دوبامين،
3: بدك تبعدي انت بشكل
1: سيروتونين،
3: 100% دوبامين 100%.
1: نعم.
3: فلذلك اذا ما اشتغلنا على الشيء، بدنا نتم بالحاله نفسنا للاسف الشديد.
1: نعم، شكرا. والسؤال وصلنا من فلسطين. مرحبا، ما هي الاعشاب والنباتات اللي بتجدد خلايا الدماغ والاعصاب الميته؟ أعصاب الميتة تتشدد. أعصاب الميتة ميتة بفتكر.
3: ما هلأ في، بتعرفي أنت، في أعشاب دائما يعني صار في ألف أعشاب خاصة بأنه للمخ، بس ما حدا عم يقلك أنه خود هالأعشاب. يعني أنا ما بنصح مرضاي مثلا، انه بيقول لك والله خذ البابونج، خذي المليسه، خذي زهره الالم. في اكثر من اعشاب موجوده، هاي اللي موجوده دائما، حتى بتشوفي الانترنت. يعني مثلا بتخدي شو بسموها كمان بالعربي، بسموها الخزامه، هذا بيستخدموه للشعور بالهدوء وتقليل القلق. يعني بالضبط، برافو عليك، حتى هي اسمها لافونت، مزبوط حكي. بعدين المليسة مثلا، بلسم الليمون بسموه، انا عربيتي ما كتير كويسه يعني.
1: لا حلو المليسة، يعني الليمون بالم.
3: اللي 100%. مثلا هي بتشوف في بتساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج. عندك مثلا زهرة الآلام كمان هي بتستخدم
1: هاي
3: للقلق
1: الوحيدة ما بعرفها،
3: والأعراض
1: زهرة
3: الخفيفة.
1: الآلام.
3: ايه شو فيك تبي يعني زهرة الآلام؟ ايه هي لونها زهرة الآلام يعني. العالم بتسألني والله بناكلها زهرة الآلام. ايه
1: نعم
3: بيسموها يعني الباسيون فلاور
1: نعم
3: بالانجليزي يعني.
1: نعم شكرا.
3: ومثلا عندك الكركم مثلا، بشوفي الكركم كمان بفيد. بعدين هي
1: الزعفران قال
3: الفوائد
1: بفيد صح؟
3: الزعفران والشاي الاخضر 100%. وعندك الاشوغندا الجديده هي بياخذوا كلنا الحبتين منها،
1: نعم
3: هذا بيستخدموه للطب التقليدي الهندي.
1: نعم
3: الاشوغندا ما بعرف سمعاني فيها، والشاي الاخضر مشان الاكسده بتعرفي انت بيكون. هدول يعني بننصحهم المرضى يعني.
1: شكرا دكتور محمد عروس. ننتقل الآن إلى هذه الرسالة الصوتية وصلتنا من مستمعينا من قطر.
3: تفضلي.
4: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية. شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتور بعد السلام، أنا تشخصت باضطراب قلق عام وعطوني دواء زولفت يعني، وطبعا صرت يمكن قراءات السكر التراكم، صرت عندي قلق طبي اقرأ يطلع بين 5.8 إلى 6. وسؤالي للدكتور يعني الدواء والعلاج السلوك المعرفي مفيد بحالتي؟ سؤالي الثاني، عندي طفلة عمرها 9 سنوات مريض التوحد شديد يعني اضطراب نمائي شامل، كتب لها الدكتور دواء ريسبردين مفيد لحالتها، علما وقفت لها 10 شهور وهلا زادت حالتها كثير الحركات النمطية وعم تضرب حالها يعني. في حل يعني دواء مفيد لها هذا الريسبردين؟ وشكرا.
1: شكرا لك مستمعنا وسلامتك وسلامة بنتك. تفضل دكتور محمد.
3: بالضبط، سلامك وسلام بنته. نبلش فهم بنته لازم تم ويتابعوها طبعا دكاترة داخلية عصبية للأطفال خصوصي بشان التوحد. طبعا نحن نبعثهم على مراكز خاصة للأطفال بشان التوحد، ومشان هو مشكلته الاضطراب القلق العام يعني، هو يعني عنده اضطراب نفسي بتميز بقلق وبتكون توتر مفرطين يعني. فلذلك هو لازم يتم على أدويته. وهو طبعا مثل ما انك شايف هلا بنرجع بنحكي، هذه هي يعني نحن مثل زبدة الحلقة اليوم اللي عم نحكيها، انه الاضطراب المزمن او القلق المزمن او التوتر المزمن. الاخ من فلسطين من قطر عنده هالاضطراب المزمن، ليش؟ لانه عنده حاله بالبيت، حاله التوتر، حاله بنته يلي عندها توحد. هي الحاله بتخليه بالتوتر بشكل عايش بشكل دائم يعني 24 ساعه. وهون الحاله هي بحكينا عليها من الحالات يلي هون بشكل دائم، لا حتى الحل يصير عند الطفله. وان شاء الله خير يعني. هي مثل ما عم لك مثل ما حكينا اليوم انه شو التوتر المزمن، هي عندك حاله توتر مزمن يعني. اليوم اجيتك شفتي مشان المستمع يعرف انه هي حاله توتر مزمن لانه موجود البنت عنده، ويوميا هو مع مشغول شغل مش شاغل فيها، فلذلك توتر دائم دائم دائم.
1: نعم
3: تفضلي.
1: شكرا. نواصل معك. ومن العراق محمد كتب لنا بيقول مسا الورد والياسمين، شكرا على اختيار موضوع حلقة اليوم. شكرا لك يا محمد. تحية للدكتور محمد. سؤالي هو التالي، هل يمكن للتوتر النفسي المستمر أن يسبب أضرار دائمة للجهاز العصبي، وما هي طرق الوقاية؟ وشكرا.
3: أكيد بيسوي للجهاز العصبي بشكل دائم. ما قلت لك أنا حتى في دراسة جديدة، لأنه هذا بيأثرنا على ما بنرجع على المحور الوطائي النخامي الكظري اللي هو بيأثر لك أنت بشكل عام على الجسم وعلى مراكز المخ. وهي كانت الدراسة الحديثة الجديدة بال 2025 اللي شافت أنه بتتأثر القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضبط السلوك والانفعالات، بصير عندك إصابات فيها. وشافوا أخذوا 90 مريض، أخذوا منهم 52 مريض و 38 صحيحين و 38 صحيحين و 52 مريضين. شافوا بتصير بالمادة الرمادية بالمناطق الدماغية وخاصة بالقشرة الحزامية الوسطى، بتصير عندك أنت مشاكل فيها. وعملوا تصوير MRI عليها، شافوا أنه هالمرضى هذول عندهم توتر مزمن، بتصير عندهم إصابة مع استمرار الزمن واستمرار التوتر الموجود.
1: نعم. يسأل عن الوقاية، ماذا نقول لمحمد السمرائي في العراق؟
3: الوقاية مثل ما حكينا، الوقاية انه بدك انت مثل ما قلت لك انه قبل بدك تعملي تشتغلي على نفسك، يعني تمارين التنفس البطيء، التأمل، اليقظة الذهنية، الاسترخاء العضلي، المشي والرياضة الهوائية، تمارين الإطالة الخفيفة، اليوغا، تبعدي عن كل شيء منغص، يعني عن كل شيء منغص. يعني بدي لك شغله معلش مسؤوليه لو سمحتي، في اجاني في كنت مع زميل عم اقول له انه في، قال لي في كثير في طلاقات كثير هيك، قال لي انا عم بنصح بطلاقات للعالم بس ما ياخذوا مني، يعني انه شو ليش؟ قال لي في عم يشوف مثلا الرجال عنده مشكلته عند مرته، يعني في مشاكل، والعكس صحيح. قال لي
1: نعم.
3: انا عم بنصحهم بعد عمر طويل انه عم يكونوا مع الاولاد قاعدين مثلا بس مشان الاولاد، عم ينصحهم انه انتم ابعدوا عن هالشيء هذا، حب مشان الاولاد، الولد بيكون يعني بتصير تربيه الولد افضل لما ما بيشوف هالستريس الموجود بينه
1: طبعا.
3: وبين بين بين بين امه.
1: نعم.
3: عم تصوري انا انزعجت وقت انه عم ينصح انه بالطلاق انه ابعدوا عن بعضكم بس حبوا الاولاد، وبالفعل قال لي النتائج عم بتكون عندي انا افضل، انه هالعالم اللي تركوا بعضهم صارت اولادهم، يعني صار اولادهم يحبوهم
1: بصحة
3: بشكل اكثر،
1: نفسية
3: اولاد
1: أفضل.
3: صعبين
1: إيه
3: بصحه نفسيه، وصار نتائجهم بالمدرسه افضل بالمدرسه.
1: أكيد.
3: بتصوري انه انا انزعجت لانه ما بحب انا انه الواحد يكون يترك البيت وشو اسمه، بس اعمل لك انه هي مع زميل يعني داخليه عصبيه، قال لي انا كثير كثير عم بنصح مرضاي لما السبب موجود دائم، بس بتعرفي مثلا ببلادنا بيقول لك انه ما بصير تطلق وما بصير تترك وما بصير هيك، وبيعيشوا مع بعضهم 20 30 سنه بس بيكون يومين هذا الستريس الموجود،
1: نعم،
3: اللي بنرجع بنقول
1: فهيدا
3: يعني
1: ستريس مزمن أيضا
3: التوتر المزمن. بالضبط
1: نستطيع أن
3: بالضبط
1: نتخلص
3: بالضبط
1: منه إذا اتفقنا مع الشريك على الانفصال بهدوء وبمحبة طبعا لمصلحة الأطفال. شكرا
3: 100%.
1: دكتور محمد لإعطائنا هذا المثال الهام جدا. نواصل معك وعواطف مستمعتنا من سوريا التي تعيش
3: تفضل.
1: ما بين سوريا وإيطاليا، بتقول مرحبا، كل الشكر والتقدير لكما، شكرا يا عواطف. مداخلة، لا أعرف إن هي من ضمن الحلقة أم لا، بالنسبة لطيف الألم أختي
3: تفضل.
1: الكبرى بترت القدمان اليمنى فوق الركبة والثانية لتحت الركبة منذ حوالي 9 سنوات، ولا زالت تشعر بألم في أصابع قدميها غير الموجودة، ما تفسير ذلك؟ مع كل الشكر. إذن العضو
3: شكرا
1: الوهم
3: على
1: يعني.
3: السؤال. لكن هذا هي بيسموها الفانتوم بين، هذا
1: نعم.
3: انه دائما المريض اللي يكون دائما بعد ما نشع على شو سونيتا، على ذاكره الالم.
1: نعم.
3: الجسم مخزن كل الشغلات اللي عندنا، الاعصاب والاحساس والاورده والشرايين والاربطه. انت لما عم تنقطع هالشيء هذا، عم تنقطع عم يصير بتر بالاجر، عم يتم المريض بحس فيه. يعني حتى تصوري مثلا اذا بيقول لك ايام المريض مثلا انت مقطوعه اجره مثلا، عم تعطي ابره، بيقول لك عم توجعني اجري، عم تحس انه عم ينزل الوجع على اصبعي الكبير.
1: نعم.
3: تصوري بيجي انا بعطيه ابره موجهه تحت الكمبيوتر على العصب الرابع او الخامس اللي هو مسؤول عن العصب هاي، بشوف المريضه وانا عم بعمل لها الابره،
1: نعم،
3: بتقولي انا عم بشعر انه عم ينزل وجعي، عم حس بالابره، عم حس بتنميل الاجر والخدر للاصبع شو اسمه، هذا بيتم موجود انه هذا له علاقه مع ذاكره الالم، هذا بيسموه الفانتوم بين.
1: اذا من الممكن التخلص من هذا الالم.
3: التخلص من هذا الألم تخلصي منه لما بده يكون المريض، بنرجع بنقول بدك تكوني أنت العلاج يكون المريض 100% أقل شيء 6 شهور بين فري، بدون وجع أبدا، وقتها ممكن تبلش ذاكرة الألم تنمسح ستيب باي ستيب، يعني خطوة بعد خطوة.
1: نعم.
3: وطبعا العلاج صعب هون، طبعا بدك بس تكون استمرارية بالعلاج.
1: نعم.
3: تفضلي.
1: يعني برأيك أنت 9 سنوات مش كافية؟
3: لا انت 9 سنوات هي عند الوجع موجود،
1: نعم،
3: هيك بس انت بدك انت تشيلي ذاكره الالم،
1: نعم،
3: بدك تشيلي ذاكره الالم. الوجع لازم نحن نشتغل على الوجع، انه لما تبلشي تعطيها الادويه، والادويه لو كانت حتى فيها مورفينات، الادويه بتعطيها اياها، وحتى بدها بتقول لك انه انا هلا ما عاد عم بشعر بوجع ابدا، من هذا الوقت هذا لما بتقول لك ما عم بشعر بوجع 6 شهور لازم تكون
1: من دون
3: ما عنده
1: ألم
3: وجع بعد
1: لكي
3: بدون
1: تتخلص.
3: ألم أبدا.
1: نعم.
3: وقتها بتبلش ذاكرة الألم شوي شوي ستيب باي ستيب
1: نعم.
3: تمحي هذا الشيء قبل أبدا. يعني إذا
1: نعم.
3: قالت لك والله أنا ليكي 90% عندي وجعي بس 90% وحاسي حالي كويسة، ما بصير، لازم تكون 100% تقول لك أنا خلص ما عندي أوجع، وين ما عم بروح ما عندي أوجع، وقتها بتبلش ذاكرة الألم تنمحى.
1: نعم.
3: لذلك بنحب نحن المريض يجينا سونيتا، انه المريض يجيني بالالام الحاده، لما بيجيني عم يعيط وعم يصرخ عندي اوجاع وعندي هيك، بنبسط فيه اكثر من المريض اللي بيكون جاي مثلا عنده اعراض شلل، لأنه الإنذار بيكون الأول، الإنذار المريض الأول بيكون أفضل، إنذاره الأول وعلاجه بيكون أفضل من المريض الثاني.
1: نعم
3: تفضلي.
1: شكرا، نواصل معك. وسؤال أيضا من فلسطين، يلي عقله ما بيشتغل بشكل جيد، يعني خلايا دماغ عنده والأعصاب ميتة؟
3: لا ما
1: لا أبدا،
3: لا ما في شو، ما بيشتغل، ما في، لا ما بصير. شو اسمه هلأ؟ ما بصير عندك أنت سؤال، بصير أنت عندك تلف طبعا بالمخ، بصير تلف. تعرفي لما بصير مثل الألزايمر أو لا، مثلا عندك الام اس أو شيء، بصير تلف. بس ما بيصير، ما بصير الشيء هذا، لا ما بصير. تصوري مثلا نحن نعمل عمليات على الرأس مثلا، أيام بتشيلي نص الرأس، يعني نص المخ بتشيلي والمريض بيعيش
1: طبعا. شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من لبنان، بأي أطعمة وفيتامينات ينصح الدكتور من أجل صحة الأعصاب؟ وشكرا.
3: بأي الفيتامينات؟ طبعا أنا بنصح مثلا فيتامينات بي، البي 12، البي كومبلكس بنصح فيها، من فيتامينات دال بنصح فيها، بنصح مثلا أن الواحد كمان كتير مهم أنت يعمل الواحد كمان تحاليل مهمة للسكر التراكمي. مثلا قلت لك الفيتامينات، مثلا البي كومبلكس، الفيتامين دال، المغنيسيوم، هدول كلهم بيفيدوا للوظائف العصبية، مشان حتى بيخففوا. مثلا بتعرفي مثلا المغنيسيوم انا باخذ كل نهار 400 ملي جرام بالليل قبل ما انام، يعني لانه بيسوي لك انت الوظائف الاعصاب والعضلات، بيساعدك الاسترخاء. لكن
1: افضل اذا المغنيسيوم ان يؤخذ قبل النوم ليس صباحا؟
3: قبل النوم، لا أنا قبل النوم. لكن بتحسي حالك أنت ريلاكس،
1: يعني
3: بتنامي بشكل
1: كم بدون ساعة عندك. قبل النوم، ساعتين قبل النوم؟
3: أنا بساعتين قبل النوم، ساعتين قبل النوم.
1: نعم. إذا تنصح بـ400 ملي جرام
3: يوميا بنصحها. بتشوفي المريض بينام بشكل أفضل، حتى ما عاد بتشوفي ما بيقوم بالليل المريض، بتشوفي عندك استرخاء بالعضلات بشكل كامل يعني. و400 ملي جرام هي الدوزس اللي بينعطى بشكل بدون ما تخافي فيه ابدا يعني. وفيتامين دال مثل ما بتعرفي بنصح فيه انا، مشان لانه بيرتبط بصحه الاعصاب والعضلات كمان. وطبعا نقصه كتير كتير بيسوي، نقص الفيتامين دال بتعرفي بيسوي اعراض يعني بجسم، وجع وهن كامل. بتشوفي عالم، وعندنا ببلادنا العربية للأسف الشديد ما بنشرب نحن كتير، وما بنطلع على الشمس، بنخاف من الشمس. فلذلك بشوفي بيقول لك مع انه عندكم الشمس عندكم انتم ناقص بالفيتامين دال. بالضبط، عندنا ناقص بالفيتامين دال. انا مرضاي بدبي وابو ظبي بتشوفيهم كلهم عندهم مشكله، ما بنفحصهم فيتامين دال، عندهم ناقص مع انه الشمس هونيك دائما. فكتير كتير مهم، لانه هذا بيسوي وهن عام سنيدا.
1: نعم.
3: يعني بتشوفي عامل مريض بيقول لك انا كتير تعبان عند الصبح، كتير تعبان عند الصبح، عندي اوجاع هيك. بتشوفي ما عم يقوم مشد حيله، يعني بيقول لك انه المريض هيك. هذا الفيتامين دال بيكون له علاقه فيه.
1: نعم شكرا. اخر فضل. سؤال اطرحه فضل. وصلنا من موريتانيا، يا ترى دكتور هل هناك تاثير للافراط في شرب القهوه والشاي والتدخين على الاعصاب لدى الاشخاص الذين يشعرون بالتوتر المزمن؟ وشكرا. اذا
3: سلاماتنا لموريتانيا، لأهل موريتانيا. هلا انا بشكل عام انا ضد الدخان، أنا ضد الدخان بشكل عام، ما بنصح بالدخان. بس بشكل أساسي
1: مش ضد القهوة والشاي.
3: لا لا ما ضدها بشكل، لا أنا مرتين يعني بتعرفي كمان كترة القهوة بتزيد يعني إنه
1: طبعا.
3: بس بشكل عام يعني الكافيين بالقهوة والشاي بيأثر على الجهاز العصبي المركزي، يعني لأنه بيسوي لك منع من العمل مستقبلات الإيدوزين، هاي بيسموه صغل الإيدوزين، اللي هي شو هاي المستقبلات، هي بتزيد باليقظة من النشاط. هلا الكميات المعتدلة لألا مثلا الكميات، ما عندنا مشكلة بشرب فنجانين ثلاثة قهوة، ما في مشكلة، بس ما 20 فنجان، لأنه بعدين الأفراط فيها بيسبب أعراض عصبية ونفسية يعني. أنا بقول لك أنه كل شيء ما كثير منه حلو، يعني ما تكتري منه، ما في مشكلة أبدا يعني. لأنه بعدين بصير عندك أنت زيادة نوبات القلق عند العالم اللي بشرب قهوة كتير وبتدخن كتير، يعني بصير وهذا مشي ما مزبوط يعني. اللي بيقول لك والله ليكي أنا بدي روح ريح أعصابي بدي دخن، ما مزبوط.
1: نعم
3: ما مزبوط أبدا.
1: وعلى العكس السيجارة تؤدي إلى التوتر.
3: على العكس بالضبط.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور
3: لانه
1: محمد.
3: عفوا منك بتشوفي عندي عفوا بتشوفي عندك مثلا لما هدول بيشربوا كثير بصير عندك صعوبه نوم، ما بصير ما عندهم بصير ما يقدروا يناموا، بصير على النوم العميق بيفيقوا دائما، تعب ذهني بتشوفيهم عندهم، ضعف بالتذكير، بتشوفي حتى بصير عندك رجفان، ايام مرضى بصير عندها رجفان من كثر ما بياخذوا قهوه يعني.
1: نعم،
3: فانا ضد
1: شكرا
3: بشكل
1: جزيلا دكتور محمد عروس على كل هذه الأجوبة، على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها في حلقة اليوم. أذكر بأنك استشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التدخلي البسيط وعلاج الألم. أشكرك على مساهمتك معنا دائما في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونت كارلو الدولية. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لحلقتنا اليوم. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عواشق، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد. صحة مستدامة للجميع.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد الآن غداً مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معاً نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، نفكر سوياً ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غداً يومياً على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحاً بتوقيت فرنسا. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: مرحبا بكم أينما كنتم من الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس والثانية صباحا بتوقيت غرينتش. رحبوا بكم إذن في فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
3: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
2: هذه الفقرات يرحب فيكم في تقديمها خلال الساعات الأولى من الفترة التخليل
3: وآدم جبيرة.
2: صباح الخير إتا.
3: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلان وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
2: في عناوين النشرة: هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري يقول إنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، روبيو يقول إنه ما يزال هناك عمل كثير، ونتنياهو يعتبر أن الاتفاق ضرب لإيران، عون يصف الاتفاق بأنه خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته، ومناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق. تحذيرات دولية من كارثة إنسانية جديدة في السودان في ظل مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. موجة الحر تخنق أوروبا الغربية وتمتد نحو شرق القارة.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. في هجوم يعد الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من الشهر الجاري، أعلنت القوات الأمريكية عن ضربها لمواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، ليعلن الحرس الثوري بعد ذلك أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. شيرين ناصر.
4: وفق القيادة المركزية الأمريكية فإن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا. بينما قال نائبه جي دي فانس: إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
2: أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني قبل أيام أتاحت إخراج 115 سفينة وحوالي 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ما يزال هناك الكثير من العمل المطلوب، وذلك بعد ساعات من إشرافه على التوقيع على اتفاق الإطار الثلاثي التاريخي بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية أمس في واشنطن برعاية أمريكية. وبينما وصف وزير الخارجية الأمريكي الاتفاق بأنه يمهد لسلام دائم بين البلدين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أي الاتفاق مع لبنان يبقي القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، واعتبر أن الاتفاق يعد ضربة لإيران وتقويضا لدورها ودور حزب الله في لبنان. من القدس زياد حلبي.
5: بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي وانطلاقا من الفهم بأن هذا الاتفاق لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تسويقه على أنه إنجاز لإسرائيل وضربة لإيران، معلنا أن إسرائيل ستبقى داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الاتفاق يكرس حرية العمل العسكري الإسرائيلي ويتيح بدء مرحلة تجريبية لنقل السيطرة في منطقتين إلى الجيش اللبناني، إحداهما جنوب الليطان والأخرى شماله. وقال إن ذلك يشكل ضربة لإيران التي تريد أن تفرض انسحابا إسرائيليا من لبنان بالقوة، ورسالة من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بألا دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وفي موازاة ذلك صعد وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا لهجته تجاه إيران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيواجه برد واسع، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
2: من جانبه اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري هذا هو بمثابة خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته، هذا في وقت خرج فيه مناصرون لحزب الله إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على هذا الاتفاق. المزيد في تقرير فلانتينا سمعان.
6: بعد 4 أيام من المفاوضات المباشرة في الجولة الخامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن، وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن هدف الإطار الأساس هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إلى قراهم وبلداتهم. النائب عن حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية ولا تملك أدوات فرض الإملاءات، معتبرا أنها لن تستطيع تنفيذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية، مؤكدا أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تقوم به السلطة. أما النائب إيهاب حمادة فوصف الاتفاق بأنه ولاء من السلطة لإسرائيل، مؤكدا أنه سيبقى حبرا على ورق، في حين جاب مناصرو حزب الله طرقات الضاحية الجنوبية ووسط بيروت احتجاجا على الاتفاق. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
2: وجاء اتفاق الإطار هذا بين لبنان وإسرائيل، والذي لم تعلن عن تفاصيل أو لم تعلن تفاصيله، جاء بعد 5 جولات من المحادثات بين موفدين لبنانيين وإسرائيليين، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في مقر الخارجية الأمريكية. وهدفت هذه الجولات خصوصا إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. وقد ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محدودة. تواصلون الاستماع إلى النشرة الأولى ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم، نشرة الرابعة صباحا. إنها الآن 4:07 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، والثانية 1:07 بتوقيت غرينتش. أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوى الاستعمارية السابقة، واتهمها بالعمل المستمر ضد مصالح واغادوغو. واتهم إذن المجلس باريس بأنها تضمر طموحات استعمارية جديدة تتجلى بوضوح في دعمها النشط للشبكات التخريبية في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل في الحداد على حد قوله. حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام تفادي تصعيد أوسع نطاقا في مدينة الأبيض السودانية التي عززت قوات الدعم السريع وجودها حولها وسط مخاوف من هجوم وشيك يسفر عن وقوع فظائع. هجرة بن عدة.
7: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فظائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
2: أدرجت الحكومة الأمريكية على قائمتها السوداء للعقوبات أشخاصا وكيانات تتهمها بتزويد الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب. شهدت مناطق أوكرانية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو شهدت هجمات أوكرانية روسية متبادلة في الساعات القليلة الماضية. وقد أعلن مسؤولون روس محليون عن حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية

0: الرئيس زيلينسكي يرى بأن الضربات بعيدة المدى والضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على روسيا تهدف من وجهة نظر كييف إلى دفع موسكو نحو طاولة المفاوضات وليس إلى إطالة أمد الحرب. في الميدان لا صوت يعلو على أصوات الصواريخ والمسيلات، فقد عاشت مناطق واسعة في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة هجمات متعددة خلفت قتلى وجرحى في زابوريجيا ودنيبرو وأضرار وانقطاعات للكهرباء في أوديسا جنوبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ما تزال منفتحة على إجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، وشدد على أن كييف قدمت في الفعل مقترحات دبلوماسية وصفها بالجدية والعملية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، مع تواصل أعمال البحث فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. رفعت السلطات الصحية الأمريكية مستوى استجابتها إلى الحد الأقصى لمواجهة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلنت عن إرسال علاجات تجريبية إلى البلاد وإلى أوغندا. أيضا تمتد موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. وحذر أطباء في بريطانيا وفرنسا من أن المستشفيات تواجه صعوبة في التعامل مع هذه الحرارة وسط تزايد الاتصالات الواردة إلى أقسام الطوارئ. وسجلت ألمانيا مستوى حرارة قياسيا جديدا حيث بلغت 41 درجة، فيما تخطت الحرارة الرقم القياسي المسجل في شهر يونيو لليوم الثالث على التوالي هذا في بريطانيا مع بلوغها حوالي 37 درجة. وكذلك سجلت سويسرا أعلى درجة حرارة لشهر يونيو على الإطلاق مع بلوغها حوالي 39 في بازل. هذا وخلصت شبكة عملية شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها إلى أن التغير المناخي مسؤول عن موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية والتي كانت ستكون شبه مستحيلة الحصول قبل حوالي 50 عاما. عن هذه النتيجة سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية ومدير وحدة الكوارث في منظمة اليونسكو سابقا.
2: هذه الاحتمالية الكبيرة لأنه هذه يعني عم بتجيد مطابقة لتوقعات الخبراء وبنوع خاص يعني فريق الخبراء المعني بالمناخ في الأمم المتحدة يلي عم بيدرسوا هالظواهر. يعني صار لهم 30 سنة الخبراء عم بيحذروا أنه كوكبنا يعني عم ينتجه نحو اضطراب ناتج عن تغير المناخ ناتج عن احتباس الحراري، وهالاحتباس الحراري هو ناتج عن الانبعاثات للغازات الدفيئة والأنشطة الإنسانية. يعني هذه الفرضية الكبيرة يلي ما كان يعني بالزمان من 150 سنة نعرفها. هلأ مشان نوضع له حد هذا بده سنين كتير، ويوضع له حد بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة. يعني بدأت المجتمعات تخفف ولكن بعدها بعيدة عن الهدف. بحلول العام 2050 لازم نخفض انبعاثاتنا للغازات الدفيئة بشكل أنه نوصل للصفرية.
1: استمعتم إلى الدكتور بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية، ومع هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. وكان فيها هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري يقول بأنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، روبيو يقول إنه ما يزال هناك عمل كثير يجب القيام به. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. إنها 4:15 الآن.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: ريتا تطلعكم على الطقس في الخليج.
4: والبداية من أبو ظبي، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 36 درجة. الرياض مشمس، الحرارة 43 درجة. المنامة مشمس أيضا، حرارة 38. مسقط مشمس، الحرارة 33 درجة. مدينة الكويت مشمس بالإجمال، حرارة 43 درجة. دوحة مشمس، الحرارة 42 درجة. أما في بيروت، الطقس مشمس بالإجمال، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 29 درجة. عمان مشمس بالإجمال، حرارة 29. دمشق مشمس بالإجمال، حرارة 35 درجة. أخيرا في بغداد، الطقس مشمس، الحرارة

0: 43 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب الرخام أو مع خطار أبو دياب اليوم.
0: نعم، وفيها توسع حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا.
2: ساد التصعيد في الأسابيع الأخيرة بين موسكو وكييف، ويوحي المشهد الحالي بأن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو معادلة إنهاك متبادل. فروسيا تمتلك تفوقا في الموارد والقوة النارية، بينما تراهن أوكرانيا على التكنولوجيا والضربات الدقيقة بعيدة المدى لإحداث تأثير اقتصادي ونفسي. وهناك خشية كبيرة من تداعيات توسيع حرب الاستنزاف الناجمة عن التدخل الروسي الذي بدأ في 24 من فبراير 2022. ومنذ منتصف مايو الماضي أطلق الطرفان العنان لهجمات متبادلة بالمسيرات والصواريخ، وكان من الواضح أن

0: بفض دعم استخباري أمريكي ردا على دعم مماثل قدمته روسيا إلى إيران.
1: استمعتم إذن إلى الدكتور خطر أبو دياب، وكانت هذه فقرة خبر وتحليل. ومن خبر وتحليل ننتقل إلى ريبورتاج اليوم، وهو مع مستجاب عبد الله من القاهرة.
2: نعم، وموضوع اليوم قانون الأسرة في مصر بين إنصاف المرأة وتهديد استقرار الحياة الزوجية.
3: حالة من الجدل والاستنكار أثارتها مادة في مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، تتيح للمرأة طلب فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى من إبرامه إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية قبل الزواج. علي مصطفى أحد المواطنين:
4: مشروع القانون مشروع لا يعبر عن الشعب المصري ومرفوض من الرجال والسيدات. ليس من المنطقي أن يعطي القانون السيدة أن تختبر الرجل ستة أشهر. هذا شيء لم نراه في حياتنا ولا في الأعراف الدينية ولا الأعراف المجتمعية العادية.
3: أما الدكتور محمود فكري أستاذ القانون المدني، فيرى أن هذا البند قد يشكل في حد ذاته سببا في هدم الأسرة لا في الحفاظ عليها.
5: ما هي الخطبة؟ ربنا شرعها من أجل التعرف على سيكولوجية كل طرف للآخر،
6: لكن أنا أحط بقى أمر تعلق كيان أسرة خلال ستة أشهر معرض للهدم، لا سيما أن أنا بفتح مجال الأهواء غير مقبول بأي حال من الأحوال.
3: في المقابل ترى حنان أن التعديلات الجديدة تمنح المرأة حقا قانونيا في مواجهة أي تضليل قد يسبق الزواج.
7: الفكرة في حد ذاتها جيدة، أن يبقى في فرصة أو مهلة بين الطرفين أن هم يكتشفوا بعض، يبقى في فرصة أن هل الحياة الزوجية الفعلية ممكن تستمر أو لا تستمر. بتبقى في الغالب في الفترة الأولى، غالبا خلال العام الأول من الزواج.
3: ولا يقتصر مشروع القانون الجديد على فسخ الزواج، بل يشمل أيضا قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والحقوق المالية بين الزوجين. السيدة مروة تنظر بعين الريبة للتعديلات التي طالت قانون الأسرة.
8: لإيماني أولاً أن الشريعة الإسلامية ثم القانون نظموا الحياة الزوجية بشكل كبير جداً، من طلاق، من زواج، من إنفاق، من حقوق أبناء، ما يترتب على الزواج، ما يترتب على الطلاق، ما يترتب على الانفصال، كل شيء مقنن بشكل كبير جداً. بأرى وبعتقد أن في حالة من الاستعداء وتنمية هذا الاستعداء ما بين الرجل وما بين المرأة.
3: فيما يشبه الكاتب الصحفي محمد الشافعي تعديلات قانون الأسرة بقانون الخلع الذي صدر قبل سنوات وازدادت معه حالات الطلاق في مصر.
9: هذا القانون إذا ما صدر فهو يرسخ لفكرة هدم البيوت كما فعل قانون الخلع مثلا. عشرات الآلاف من البيوت هدمت لأسباب واهية جدا، أنه المرأة لا تريد الحياة بعد الزواج لأسباب شديدة الضعف والوهن.
3: وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحول مشروع القانون إلى واحد من أكثر القضايا تداولاً، وهو ما يعكس حساسية ملف الأسرة في مصر باعتباره يرتبط بشكل وثيق بالدين والعادات والتقاليد، إلى جانب تأثيره المباشر على ملايين الأسر. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
1: لأن مستمعينا إلى الأخبار الرياضية، وطبعا لا صوت يعلو على صوت المونديال المستمر، والمباريات والإثارة والتشويق استمر أيضا في هذه البطولة. قبل لحظات انتهت ريتا مباراة إسبانيا والأوروغواي بفوز إسبانيا بهدف دون رد، والمملكة العربية السعودية تعادلت مع الكافير جزر رأس الأخضر. بذلك إسبانيا تصدرت هذه المجموعة، المجموعة الثامنة، وذلك بسبع نقاط. الكافر هذا المنتخب وصل وللمرة الأولى تجاوز دور المجموعات، وهي أول مشاركة له، بثلاث نقاط مع ثلاث تعادلات. الأوروغواي هذا المنتخب المتوج بالبطولة مرتين لم يجمع إلا نقطتين. المملكة العربية السعودية للأسف جاءت في المرتبة الأخيرة وتغادر البطولة رسميا. قبل ذلك فرنسا اكتسحت النرويج، والسنغال اكتسحت العراق، والتفاصيل مع وديع فعاني.
10: صباح الخير. صاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي تألق مع منتخب فرنسا الفائز 4-1 على

0: النرويج في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعات، سجل ثلاثية في 32 دقيقة وفرض نفسه نجما على هذا اللقاء بين منتخبين سبق أن ضمنا التأهل بعد فوزهما مرتين في أول جولتين. وإذا كان المدرب النرويجي ستولباكن قد أراح كل لاعبيه الأساسيين وفي مقدمتهم الهداف إيرلينغ هالاند معتمدا على بدلائه، فإن المنتخب الفرنسي دخل المباراة بأساسيه تحت إشراف جي ستيفان مساعد ديدي ديشان المدرب الأساسي الذي كان عاد مؤقتا إلى فرنسا بعد وفاة والدته. وسجل ديمبلي من 3 تسديدات من بعيد في الدقيقتين 27. أسغارد قلص الفارق في الدقيقة 21، وعاد مهاجم باريس سان جيرمان ليسجل في الدقيقة 32، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكثر من هدف في مباراة واحدة مع المنتخب الأزرق. زميل ديمبلي في فريق العاصمة الفرنسية ديزيري دوي سجل الهدف الفرنسي الرابع في الدقيقة 90+4، أي في الوقت بدل الضائع، علما أن الحارس الفرنسي مايك مينيون تصدى لضربة جزاء في الدقيقة 50، فتصدرت فرنسا المجموعة 9 برصيد 9 نقاط، وستخوض الدور المقبل في مواجهة منتخب سيحتل المرتبة 3 في مجموعته، فيما ستواجه النرويج الكوت ديفوار. العراق لن يخوض الدور الثاني بعدما مني بخسارته 3 في 3 مباريات، سقط 0-5 أمام السنغال وخاض اللقاء 10 لاعبين منذ طرد مدافعه سولاكا في الدقيقة 13، وسجل للسنغال حبيب ديارة في الدقيقة 4، إسماعيل أسار في الدقيقة 56، بابي جاي مرتين في الدقيقتين 59 و71، وإلمان دياي في الدقيقة 82. السنغال حقق فوزه الأول وسجل 3 نقاط هي الأولى له، قد لا تكون كافية من أجل التقدم إلى الدور الثاني. المنتخب العراقي يغادر المونديال وكان الثاني له بعد الأول عام 86 في المكسيك قبل 40 عاما، حينها كان خاض 3 مباريات وهزم 3 مرات كما حصل معه هذا العام. الجولة 3 من مباريات دور المجموعات تنتهي الليلة المقبلة ليلة السبت إلى الأحد مع مباراتي المجموعة 10، الأرجنتين مع الأردن والنمسا مع الجزائر. المنتخب الأردني الذي هزم مرتين لم يعد باستطاعته أن يتأهل، وسيخوض مباراة شرفية في مواجهة أبطال العالم، غير أنه قد لا تسمح له ظروف بأن يلتقي بليونيل ميسي. النجم الأرجنتيني قد يستريح في مباراة منتخبه 3، وقد يعتمد المدرب ليونيل سكالوني على بدلائه. والمواجهة الأخرى في هذه الجولة 10 هي بين النمسا والجزائر وترتدي أهمية قصوى، فالفائز سيرافق الأرجنتين إلى الدور الثاني، والتعادل سيكون لمصلحة النمسا بفعل فارق الأهداف. أما الخسر فقد يخرج من المونديال. النمسا مع الجزائر موقعة تذكر عشاق كرة القدم بفضيحة خيخون، وتعرف فضيحة خيخون باسم هذه المدينة الإسبانية بأنها المباراة التي خسرتها النمسا أمام ألمانيا الغربية بهدف للا شيء في مونديال 1982، وانتهت المواجهة بنتيجة ضمنت تأهل المنتخبين معا على حساب الجزائر بفارق الأهداف. ومدرب منتخب النمسا رالف رانغنيك رفض أي مقارنة بين الوضعيتين، خاصة أنه توجد تساؤلات حول مصلحة المنتخبين في الفوز. ومن المفارقات أن البعض يعتبر الخسارة الخيار الأفضل بالنسبة للمنتخبين، إذ من المرجح أن يتجنب صاحب المركز 3 في المجموعة 10 مواجهة إسبانيا المتوقع أن تتصدر المجموعة 8. ومنتخب البرتغال سيلعب الليلة المقبلة أيضا في مواجهة كولومبيا، ويحتاج زملاء رونالدو إلى نقطة من أجل التأهل. بديل رونالدو غونسالو راموس معني حاليا بصفقة انتقال قد تكون الأغلى في تاريخ نادي ميلان. مهاجم باريس سان جيرمان بطل أوروبا في الموسمين الأخيرين قد يغادر أبطال فرنسا مقابل 60-70 مليون يورو. وأوضحت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن راموس اجتاز الفحوصات الطبية الروتينية معتبرة أنه الخيار الأول لمدرب ميلان الجديد البرتغالي روبن أموريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: إنها الرابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، تواصلون الاستماع إلى فقرات فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
3: موجز إخباري مع شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
4: صباح الخير ريتا وأدم، وأهلا بكم مستمعينا. ضربت القوات الأمريكية أمس مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز يوم الخميس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية في هرمز. بحرية الحرس الثوري أعلنت استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقض أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران، وأيضا ردا على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. أما الرئيس الأمريكي فاتهم أمس إيران بمهاجمة سفينة الشحن في مضيق هرمز، معتبرا ذلك انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين. وقال نائبه جيدي فانس: إذا كان لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني فلفت إلى أن الانتهاك المتهور حسب وصفه لوقف النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار. نذهب إلى لبنان، حيث وقع مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة أمس اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. الرئيس جوزيف عون اعتبر أن الاتفاق الإطاري هو بمثابة خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته. من جانبه حذر النائب في البرلمان عن حزب الله حسن فضل الله من أن الاتفاق الذي وقعته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية لا يمكن فرضه سوى من خلال حرب أهلية. وتزامنا مع توقيع الاتفاق شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وقال نتنياهو أن السكان الذين نزحوا من المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يسمح لهم بالعودة. أفاد مسؤولون محليون بأن غارة جوية روسية بطائرات مسيرة أسفرت أمس عن مقتل راكبين كانا على متن حافلة في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا. وفي منطقة سومي أسفرت غارة جوية بطائرة مسيرة عن مقتل رجل في قرية تقع على أطراف مركز المنطقة. ونختم من فنزويلا التي ضربها زلزال جديد بقوة 4.9 درجات على الساحل الشمالي للبلاد بعد أيام من وقوع زلزالين متتاليين دمرا مباني وأودايا بحياة ما يقرب من 1000 شخص. نهاية الموجز.
2: إذا الموجز قدمته شيرين ناصر، وننتقل الآن بكم إلى فقرة قصة حياة. والقصة اليوم مع من؟
3: القصة من تقديم محمد فاضل، وهي عن خطاط ومصمم عراقي وهو وسام شوكت.
5: كنت دائما أشوف أن الخط العربي مظلوم ويستحق أن يتم تصنيفه أحد الفنون.
6: بين محافظة البصرة جنوبا ومدينة الموصل شمالا، رحلة ساهمت في ولادة قصة نجاح وسام شوكت الذي خط مستقبله نحو العالمية بجمال الحروف العربية.
5: بدايتي مع الخط كانت عام 1984 لما قرر مدرس التربية الفنية الأستاذ محمد رضا سهيل الله يرحمه أنه يعلمنا خط عربي. كنا في الغالب الأشياء اللي نسويها بحصة الرسم هو نرسم مشاهد من الحرب. فديوم الأستاذ قال راح أعلمكم خط عربي. ف فكتب على السبورة بالطباشير. لما شفت الحروف مكتوبة بهالشكل الجميل انبهرت جدا، وكانت هي هاي اللحظة اللي أتذكرها اللي تحولت إلى هوس بالنسبة لي.
6: القصف المتواصل على مدينة البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية أجبر أسرة وسام على الانتقال إلى مدينة الموصل شمالا، وهناك كان وسام على موعد مع مرحلة جديدة من مراحل احترافه للخط العربي.
5: شفت كان في إعلان عن دورات الخط العربي في الموصل، فقدمت عليها. أثناء الفترة هذه في دورة الخط في الموصل تعرفت في وقتها على العديد من الخطاطين المعروفين في العراق. كان تأثير هاي الفترة السنة تقريبا اللي عشناها في مدينة الموصل كان لها تأثير كبير.
6: وإلى دبي في الإمارات العربية المتحدة حيث انتقل وسام للعمل هناك، بدأت مرحلة أخرى فتحت أمامه الباب الذي نقل موهبته إلى العالمية.
5: عام 2007 تواصلوا معي دار نشر مشهورة اسمها جشتالتن، وكانوا يحضرون لطبع كتاب عن التصميم في العالم العربي. أرسلت لهم مجموعة كبيرة من تصاميمي فنشروا أغلبيتها وعملوا معي لقاء في الكتاب. وهكذا الصراحة الموضوع استمر، وقمت أشتغل بشكل خاص مع المؤسسات العالمية أو مع البراندات.
6: ابتكر وسام أسلوبا في الخط العربي أسماه خط الوسام، وحاز على العديد من الجوائز عن أعماله في التصميم والخط العربي. وفي معارضه الفنية التي أقامها في دول عدة يؤكد وسام على أن الخط العربي يستحق أن يكون أحد الفنون وليس خطا فقط. أحمد فاضل، بغداد، مونت كارلو الدولية.
3: إلى أخبار الثقافة، وهي اليوم مع سليم البيك.
7: دورة ثالثة من أيام بيروت الفنية وقطع أثرية تعود من اليونان إلى مصر وعروض خارج المسابقة في مهرجان عمان السينمائي. تحت شعار الفن رأس مالنا تتواصل في بيروت ومناطق لبنانية أخرى حتى السبت فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة أيام بيروت الفنية التي انطلقت الأربعاء، وتضم الدورة 120 فعالية ويشارك فيها أكثر من 40 مؤسسة. وجاء في بيان المنظمين أن دورة هذا العام تقام في ظل الحرب وحالة عدم اليقين والنزوح وضغوط الحياة اليومية، وأن قرار إقامتها يأتي تعبيرا عن إرادة الاستمرار وعدم ترك المساحة الثقافية فارغة. وتتوزع الفعاليات على معارض تشكيلية وجولات وورش وأداءات موسيقية وحرفية. وكانت تظاهرة أيام بيروت الفنية قد انطلقت عام 2024 بوصفها تظاهرة مفتوحة تجمع ضمن برنامج واحد صالات العرض والمتاحف والمسارح والمراكز الثقافية في لبنان.

من أغنية سفر لفرقة أوتوستراد. في إطار التعاون في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار، سلمت اليونان إلى مصر 6 قطع أثرية صغيرة من الطين الأربعاء في المتحف الأثري الوطني في أثينا، وذلك في خطوة أنهت مسارا بدأ عام 2018 حين عثر على هذه القطع في كيس ورقي داخل حاوية نفايات في العاصمة اليونانية. 4 من هذه القطع أصلية تعود إلى فترات تاريخية تمتد من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي، أما القطعتان الباقيتان فقد تبين أنهما مزيفتان.

في دورته السابعة المنعقدة ما بين 26 من تموز يوليو والثالث من آب أغسطس، يقدم مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم خارج مسابقته الرسمية أقساما موازية، وذلك ضمن شعار هذه الدورة ما وراء الإطار. ويحتفي المهرجان بالسينما التونسية من خلال برنامج إضاءة على السينما التونسية الذي يسلط الضوء على القصص الفريدة. وصرحت مديرة المهرجان ندى دوماني بأن السينما التونسية طورت لغة سينمائية خاصة بها تتسم بالجرأة والتجديد والعمق، وأسهمت في تشكيل السردية العربية المعاصرة. وتتوزع العروض الموازية على ثلاثة أقسام، هي خارج المسابقة وصنع في الأردن والعروض الخاصة.

0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى فترة الصباح وفقراتها المتنوعة، إلى فقرة بيئة من أجل حياة أفضل مع كيريتا. فيها اليوم: أستراليا تشدد قوانين وصول الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم، تعتزم الحكومة الأسترالية تجديد القوانين التي تمنع الأطفال دون سن 16 من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهور أدلة تشير إلى أن الحظر الحالي لم يحقق النتائج المرجوة منذ دخوله حيز التنفيذ. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع التشريعات والصلاحيات المتاحة لضمان تطبيق القانون بفعالية أكبر، مشيرا إلى أن حماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي تعد أولية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه دول عدة إلى فرض قيود عمرية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال من المحتوى الضار والإفراط في استخدام الشاشات.
1: السلطات البريطانية تمنع إعلانات أديداس وكالفين كلاين ويونيكلو، وذلك بسبب مزاعم مضللة حول إعادة التدوير.
2: نعم، منعت السلطات البريطانية إعلانات هذه الشركات الثلاثة بعد أن رأت أنها قدمت مزاعم مضللة بشأن استخدام مواد معادة التدوير في منتجاتها. وأوضحت هيئة معايير الإعلانات في المملكة المتحدة أن الشركات استخدمت وصفة معادة التدوير دون تقديم أدلة أو تفاصيل كافية تبين نسبة المواد المعادة التدوير في المنتجات. ورغم دفاع الشركات عن إعلاناتها، فإن الهيئة اعتبرت أنها توحي بأن المنتجات مصنوعة بالكامل من مواد معادة التدوير، وهو ما لم يثبت، لذا أمرت بسحب إعلانات هذه الشركات.
0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار، معك آدم جبيرة.
1: في تطور هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز. بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، روبيو يقول إنه ما زال هناك عمل كثير، ونتنياهو يعتبر أن الاتفاق ضرب لإيران، عون يصفه بأنه خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته، ومناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق. موجة الحر تخنق أوروبا الغربية وتمتد نحو شرق القارة.

0: النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة ليال بشارة.
1: في نقاش ظاهرة أمس ليال بشارة تساءلت هل تهدد المفاوضات الأمريكية الإيرانية الفنية مذكرة التفاهم بين البلدين؟
2: أهلا بكم. هل سيعرقل برنامج إيران النووي سير المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ فمواقف البلدين مؤخرا تتناقض. إيران نفت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها الثلاثة التي قصفت العام الماضي في أصفهان، نطنز وفوردو، حيث يعتقد أن طهران طمرت مخزونها من اليورانيوم المخصب، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يشملها وأن إيران قبلت بإخضاع برنامجها النووي للمراقبة الدائمة، ما نفته أيضا طهران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحاجة إلى أن يعرض على الداخل الأمريكي أنه استطاع القضاء على برنامج إيران النووي بالكامل، وسيف الكونغرس مسلطا عليه، إذ عليه العودة إلى الجهة التشريعية لرفع العقوبات، بعض العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. الحديث ينضم إلينا دكتور جو ماكارو الباحث في الشؤون الدولية، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكم.
3: أهلا
2: دكتور جو ماكارو. نحن مقبلون على استئناف للمفاوضات الأمريكية الإيرانية الفنية الأسبوع القادم، هل ستكون صعبة بوجهة نظركم إن ما انطلقنا من مفاوضات تناقضوا حول السماح لمفتشي الوكالة بالدخول إلى المنشآت الثلاث التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران يونيو من العام الماضي؟
4: يعني حتى الآن هناك التزام من الطرفين يعني بعدم العودة إلى التصعيد العسكري وعدم الانسحاب من التفاوض. يعني التصريحات تعكس يعني توقعات من مذكرة التفاهم، يعني سيتم أعتقد يعني مقاربتها في اجتماعات فنية مقبلة. يعني إيران تعتقد أن موضوع التفتيش هي نهاية المرحلة 60 يوم وبدء اتفاق وليس العكس، وأن تتوقع أيضا يعني، وأمريكا تقول بأن رفع العقوبات يكون أيضا مع قبولها بموضوع، يعني ندخل بالتفاصيل لاحقا، لكن بشكل عام يعني لا أعتقد يعني أن الأمور تسير لوقف التفاوض أو الخروج عن، لكن لابد من توضيح يعني مذكر ليست واضحة لكثير من الأمور، ودور 60 يوما لتوضيح هذه الأمور والتوقعات الطرفين من أي اتفاق نهائي إذا كان فعلا هناك اتفاق نهائي.
2: دكتور خطار أبو دياب، تفتيش البرنامج النووي الإيراني، التأكد من سلمية هذا البرنامج الذي لطالما قال الرئيس الأمريكي إنه كان السبب وراء الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، ما كانت تعتبره طهران خطا أحمر، هل بات قابلا للتنازل وسط متغيرات داخلية وأقليمية؟
3: يعني هناك بعض المرونة علينا أن نراقبها خلال فترة التفاوض، وإذا تم التوصل للاتفاق النهائي. في الأساس هذا الموضوع قديم، يعود للعام 2003، وحصلت خطة عمل شاملة مشتركة في العام 2015 يسميها ترامب اتفاق أوباما، وانسحب منها قبل الانسحاب وبعد الانسحاب. كان هناك مشاكل في التعاون بين الوكالة الدولية والطاقة للطاقة النووية وإيران، كان هناك دوما شكوك بعدم الكشف عن كل المواقع النووية، شكوك حول مواقع التخصيب، شكوك حول بناء برنامج موازي غير البرنامج السلمي. وحتى الآن ورغم حرب 25 وحرب 26 ترفض إيران الشفافية. هي اليوم بعد تصريح جروسي تقول أنها لا تود التعاون مع هذا الشخص، بعد ذلك تقول أنها يجب الانتظار إلى حين عقد الاتفاق النهائي. لكن في هذه المسائل الانتظار كثيرا يعني أن الجانب الإيراني يخفي حقيقة ما يعمل عليه، لذلك هذا الموضوع حساس جدا، وهو الاختبار الفعلي لمذكرة التفاهم.
2: نعم دكتور جو ماكارو، ما هو السقف الذي لا يمكن أن تتراجع عنه الولايات المتحدة في المفاوضات حول برنامج إيران النووي؟ ما هي الخطوط الحمراء اليوم لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا؟
4: يعني المفتاح الأساسي هو التخلي عن البرنامج النووي، يعني هذا كان المفتاح مذكرة التفاهم الأساسي. يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. يعني النقاط الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحرب التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن في إيران حاليا. هذه النقطة الثالثة. وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا. كان هناك اتفاق على المبدأ العام بأن إيران لا تسعى إلى سلاح نووي. غير ذلك لابد من توضيح بعض الأمور، وضع آلية للأمر. ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة بموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق، أي اتفاق جدي، لاسيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن الرسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
2: دكتور خطار أبو دياب، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا إلى فعال وليس أقوال. الأقوال لا تكفي حول برنامج إيران النووي، هذا ما أضافه رافائيل جروسي وسط شكوك إن تخفي طهران اليوم جانبا من برنامجها النووي، جانبا لا تريد أن تطلع عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تشكيك أن المنشآت النووية الثلاث والأهم في البلاد لم يتغير وضعها القائم مما كان عليه العام الماضي وواقعنا اليوم، أن طهران ما زالت تسير نحو القنبلة النووية، لا أحد يمكن أن يجزم اليوم بالحقائق أين وصل هذا البرنامج النووي الإيراني.
3: في هذا الموضوع المعقد، تريد إيران وتأخذ على جروسي أنه لم يقم بإدانة عمليات قصف المفاعلات النووية في إيران ولم يدنها بشكل عميق، لأنه قال يجب أن تفتش المواقع النووية الإيرانية بشكل معمق. هو يقول ذلك لأن مجلس وكالة محافظي الوكالة قبل حرب فبراير مارس إبريل الماضي كانت قد أنظرت، وبعد الحرب نفس الوكالة تقول نريد أن نعلم أين هو هذا المخزون. اللغز الكبير أن المخزون من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% وأكثر، وحتى بنسبة 20% وبالنسبة أقل، ليس هناك من دقة عند الوكالة الدولية حوله. كل هذا مع العقول الإيرانية التي تسيطر عمليا على دورة الوقود النووي، مع أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تصنعها إيران وتعود لتصنعها، ومع وجود يورانيوم وغيره، إيران هي الآن يمكننا القول دولة عتبة نووية، دولة على الحافة النووية، كما ألمانيا، كما اليابان، كما دول أخرى في العالم. وهذا يتطلب قرار سياسي إيراني. على أيام المرشد السابق كان يقال أن هناك فتوى، الآن هناك ورقة بيد إيران يمكن أن تقول مع المرشد الجديد تغيرت الفتوى، وتفاجئ العالم بتجربة نووية كما تجربة كوريا الشمالية في عام 2006، وعند ذلك يكون دونالد ترامب بإدارته السياسية للأمور خلق أيضا كوريا الشمالية جديدة في الشرق الأوسط.
2: دكتور جوما كارو، أين يمكن أن يتدخل الكونغرس إزاء ما يمكن أن تحمله المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول برنامج إيران النووي؟ ما يمكن الدور، ما يمكن عليه أن يكون الدور الذي يمكن أن يطلع به الكونغرس الجهة التشريعية الأقوى في الولايات المتحدة؟
4: يعني الكونغرس ما يكون فعله هو أولا في موضوع صلاحيات الحرب، وهذا كما كان التوصيل في الفترة الأخيرة، بمعنى أن يكون تقييده في هذه النقطة. الموضوع الثاني هو يعني إعطاء الرأي بأي قرار أو بأي اتفاق نهائي. يعني مذكرة التفاهم لا تحتاج إلى قرار من الكونغرس، لكن بطبيعة الحال الاتفاق سيحتاج ربما إلى إقراره بالكونغرس، وأيضا تسارس بطبيعة الحال لرفع العقوبات الأمريكية في بعض عن إيران في بعض معانيها وأبعادها. هناك أيضا بحاجة من قرار من الكونغرس، وبالتالي يعني عليه ضغوط بأن لا يقبل بأن يقبل باتفاق يمكن إقراره بالكونغرس، لا سيما قبل الانتخابات النصفية الآن. فبالتالي يعني العقبات موجودة لكنها ليست بطريقة لا يمكن تجاوزها، لكن بدون شك هي عقبات جدية على المستوى السياسي والتشريعي.
2: شكرا جزيلا لكم دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.

0: تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير.
1: صباح نور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار: هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ردا على ضربات واشنطن. إسرائيل ولبنان وقعا اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية. مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فضاء في الأبيض السودانية. الحكم على المعارضة التونسية سهام بن سدرين بالسجن 25 عاما، وبوتين والوش لوكاشينكو أجرى محادثات وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا، وطبع صباحكم. في أول هجوم أمريكي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران يونيو، ضربت القوات الأمريكية أمس الجمعة مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. تقرير شيرين ناصر.
3: وفق القيادة المركزية الأمريكية، فأن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران، أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا. بينما قال نائبه جيدي فانس، إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
1: هذا وتستأنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني الأسبوع المقبل، ستناقش برنامج إيران النووي، حيث تناقضت التصريحات الأمريكية الإيرانية مؤخرا بين رفض إيران فتح منشأتها النووية التي قصفت العام الماضي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم تنص على ذلك. فهل ستكون هذه المفاوضات صعبة تهدد استمرار الاتفاق بينهما؟ لنستمع إلى جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في رد على سؤال ليال بشارة.
4: تخلي عن برنامج نووي، يعني هذا كان المفتاح مذكرة التفاهم الأساس، يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. النقاط الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحرب التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن هذه الوقت الثالثة، وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لا سيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن رسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
1: جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. وفي ضوء تطورات استراتيجية متسارعة لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، يصل إلى باريس يوم غد الأحد سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ توليه سدة الحكم في البلاد. أهداف الزيارة وأبعدها مع إيمان الحمود.
5: شهدت الفترة الأخيرة تقاربا فرنسيا عمانيا على محورين. المحور الأول يتعلق بالموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كان الجانبان يقفان على ضفة التهدئة وضرورة وقف الحرب. والمحور الثاني يتعلق بضرورة عودة الملاحة الدولية إلى مضيق هرمز وضمان أمنها. وسيفتح قصر الإليزي أبوابه لاستقبال سلطان عمان ظهيرة الاثنين، حيث ستتناول المباحثات التي ستجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلك المهمة البحرية التي أعلنت عنها كل من باريس ولندن لتأمين مضيق هرمز وتنظيم عمليات إزالة الألغام فيها. وسيشمل جدول الزيارة أيضا افتتاح منتدى للأعمال في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المرتقب أن يوقع الجانبان على اتفاقيات لمشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 2.25 مليار دولار. وتختتم الزيارة الرسمية بجولة يقوم بها السلطان هيثم في مقر منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو في باريس، وذلك بعيد تدشين جائزة تحمل اسمه لصون التراث غير المادي.
1: أخبار الخامسة صباحاً دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة أمس الجمعة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. جاء الاتفاق الذي لم تعلن تفاصيله بعد 5 جولات من المحادثات بين مفادين لبنانيين وإسرائيليين تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية، وتهدف خصوصاً إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. الاتفاق لاقى ترحيبا رسميا في لبنان في حين رفضه حزب الله، وأكد أنه سيبقى حبرا على ورق. فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
6: بعد 4 أيام من المفاوضات المباشرة في الجولة الخامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن، وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن هدف الإطار الأساس هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إلى قراهم وبلداتهم. النائب عن حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية ولا تملك أدوات فرض الإملاءات، معتبراً أنها لن تستطيع تنفيذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية، مؤكداً أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تقوم به السلطة. أما النائب إيهاب حمادة فوصف الاتفاق بأنه ولاء من السلطة لإسرائيل، مؤكداً أنه سيبقى حبراً على ورق، في حين جاب مناصرو حزب الله طرقات الضاحية الجنوبية ووسط بيروت احتجاجاً على الاتفاق. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيلياً قال رئيس الوزراء أن الاتفاق مع لبنان يبقي القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، واعتبره ضربة لمسعى إيران فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بالقوة وتقويض لدورها ودور حزب الله. زياد حلبي من القدس.
7: بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي، وانطلاقا من الفهم بأن هذا الاتفاق لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تسويقه على أنه إنجاز لإسرائيل وضربة لإيران، معلنا أن إسرائيل ستبقى داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الاتفاق يكرس حرية العمل العسكري الإسرائيلي ويتيح بدء مرحلة تجريبية لنقل السيطرة في منطقتين إلى الجيش اللبناني، إحداهما جنوب الليطان والأخرى شماله. وقال إن ذلك يشكل ضربة لإيران التي تريد أن تفرض انسحابا إسرائيليا من لبنان بالقوة، ورسالة من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بألا دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وفي موازاة ذلك صعد وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا لهجته تجاه إيران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيواجه برد واسع، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: في السودان تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة مع خوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض وسط دعوات عاجلة لمنع وقوع فظائع. في تونس تم الحكم على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين بعقوبة سجن ثقيلة في تهم تتعلق خصوصا بإساءة استغلال منصبها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة. أديب الصوفي.
8: قالت الناشطة التونسية البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين إنه حكم عليها بسجن 25 عاما، وذلك في قضايا تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها. وشددت بن سدرين على أن القرار لا علاقة له بالعدالة، وإنما يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من الضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة

0: ترى أن التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تعكس رؤية مشتركة بل تكشف تباينا عميقا في أهداف الطرفين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه نجح في فتح صفحة جديدة مع طهران مع تحقيق اختراق تاريخي نحو السلام في الشرق الأوسط، بينما تنظر القيادة الإيرانية إلى المفاوضات باعتبارها خطوة تكتيكية فرضتها ظروف الحرب من دون التخلي عن نهجها القائم على مواجهة النفوذ الأمريكي. ويشير المقال إلى أن العلاقات بين البلدين ما زالت محكومة بإرث طويل من انعدام الثقة منذ الثورة الإسلامية وأزمة السفارة الأمريكية، وهي أحداث رسخت العداء بين الجانبين. ويرى الكاتب أن إيران تعتبر استقلال قرارها السياسي ومقاومة الهيمنة الخارجية جزءا من هويتها الاستراتيجية، في حين تراهن واشنطن على إعادة دمجها ضمن ترتيبات إقليمية جديدة. ويخلص المقال إلى أن الحديث عن سلام دائم يبدو سابقا لأوانه، لأن الخلاف يتجاوز الملفات النووية إلى صراع أعمق حول النفوذ والهوية الإقليمية في منطقة تتغير الموازين فيها باستمرار.
1: إلى صحيفة القدس العربي توقفت فيها عندما قال كاتبه تساءل ماذا تريد سوريا من لبنان؟
0: الكاتب يرى أن سوريا بعد سنوات الحرب الطويلة وما خلفته من خسائر اقتصادية وبشرية لا تملك مصلحة في الانخراط في صراع جديد داخل لبنان، بل تركز على إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. ويؤكد أن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على التعاون الاقتصادي والتكامل الجغرافي، باعتبار أن استقرار كل منهما ينعكس مباشرة على الآخر. ويشير المقال إلى أن الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان يفتقر إلى الواقعية في ظل حاجة دمشق إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو، مقابل حاجة لبنان إلى الخروج من أزماته السياسية والاقتصادية عبر شراكات إقليمية لا مواجهات جديدة. كما يرى الكاتب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى دفع سوريا نحو تدخل عسكري، بل تنظر إليها بوصفها طرفا قادرا على المساهمة في تسوية سياسية تحد من احتمالات التصعيد، ويعتبر أن واشنطن باتت تميل إلى الحلول الدبلوماسية أكثر من الخيارات العسكرية. ويخلص المقال إلى أن المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان تقتضي طي صفحة الصراعات وفتح مرحلة جديدة قائمة على الحوار والتنمية بعيدا عن منطقة الهيمنة أو المواجهة العسكرية.
1: في هذه الجولة على الصحف العربية توقفت أيضا نجوى عندما قال في صحيفة الخليج يتحدث عن استقالة ستارمر وأزمة مستقبل بريطانيا.
0: نعم آدم، الصحيفة ترى أن استقالة زعيم حزب العمال كير ستارمر تعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2016. ويشير الكاتب إلى أن البريكس أضعف الاقتصاد البريطاني عبر تقليص ارتباط لندن بالسوق الأوروبية المشتركة، ما أدى إلى تراجع دورها المالي العالمي. كما يلفت أيضا إلى أن الضغوط المالية تتفاقم بفعل الإنفاق الكبير على دعم أوكرانيا، بالإضافة إلى تزايد النزاعات الانفصالية في الداخل في كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وهو ما يعكس وفق المقال تآكل التماسك السياسي للمملكة المتحدة. ويخلص المقال إلى أن بريطانيا تواجه مرحلة حرجة تتقاطع فيها الأزمة الاقتصادية مع التهديدات الدستورية، ما يضع مستقبل وحدتها واستقرارها على المحك.
1: لماذا أصبحت أوروبا الأكثر احترارا في العالم؟ هكذا تساءلت صحيفة الشرق الأوسط في مقال لها.
0: الصحيفة تقول أن أوروبا تواجه في السنوات الأخيرة موجات حر غير مسبوقة جعلتها القارة الأسرع احترارا عالميا، إذا ارتفع متوسط حرارتها بنحو 2.4 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وفق بيانات برنامج كوبرنيكوس الأوروبي. ويشير المقال إلى أن الظاهرة لا ترتبط بالاحتباس الحراري وحده، بل تسهم فيها عوامل مناخية وجغرافية عدة، أبرزها تغير أنماط دوران الغلاف الجوي وزيادة أنظمة الضغط المرتفع التي تؤدي إلى موجات حر أكثر تكرارا وشدة خلال الصيف. كما يلعب القطب الشمالي دورا مهما في هذه التحولات، إذ يؤدي ارتفاع حرارته السريع وذوبان الجليد إلى تسريع وتيرة الاحترار في أوروبا عبر تغيرات في انعكاس أشعة الشمس وحركة الهواء وبخار الماء. ويلفت المقال أيضا إلى أن تجديد القوانين الأوروبية للحد من تلوث الهواء خفض

0: فقد انبعاثات الجسيمات الدقيقة التي كانت تعكس جزءاً من أشعة الشمس ما أسهم بصورة غير مباشرة في زيادة الاحترار، ويخلص إلى أن موجات الحر الحالية نتاج تداخل بين التغير المناخي والعوامل الطبيعية، مع استمرار الجدل العلمي حول الوزن النسبي لكل منهما في تفسير الظاهرة.
1: كانت هذه جولة على الصحف والمواقع العربية، أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك. الآن نواصل معكم دائما الفقرات الصباحية من الصحف العربية، ننتقل بكم الآن إلى جولة على الصحف الإسرائيلية مع مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس زياد حلبي.
2: يدعوت أحرنوت كتب بن درور يميني لنعترف 7 أكتوبر كان بداية الانهيار. رأى بن درور يميني أن الأزمة الحالية مع الولايات المتحدة تختلف عن كل الأزمات السابقة، مشيرا إلى أنه في جميع الأزمات السابقة كان الرأي العام متعاطفا مع إسرائيل، وكان الدعم في الكونغرس من الحزبين نتيجة لهذا الرأي العام، لكن الوضع لم يعد كذلك. وأضاف أنه منذ 7 أكتوبر لم تعد إسرائيل تحظى بشعبية لدى العامة، لقد بدأ الانهيار بالفعل ونحن في خضم تحول جذري. واعتبر أنه منذ أن انقلب ترامب أصبحت إسرائيل في وضع مختلف تماما، لم يعد هناك من يدافع عنها في الكونغرس، ولن ترسل إليها رسائل بعد الآن، ولا يوجد رأي عام متعاطف معها. وأكد أن المشكلة تكمن في التراجع المخيف في مكانة إسرائيل، وأن العلاقة مع اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة كانت في الماضي مدعاة للفخر، أما اليوم فوصمة عار. وخلص إلى أن إسرائيل مطالبة بأن تراجع نفسها وخطأها وخطيئتها وخيانتها، محذرا من أن سياسات الحكومة الحالية وتصريحات الوزراء وأعمال العنف الاستيطانية تدفع الأمريكيين إلى التأكد من أن هذه لم تعد الدولة الساعية للسلام التي دعموها في السابق. في صحيفة هآرس تحت عنوان التصريحات عن حرية العمل في لبنان مبالغ فيها وعلى إسرائيل أن تحسم وجهتها، اعتبرت الصحيفة أن الاتفاق الذي صاغته الولايات المتحدة وإيران بمساعدة الوسطاء ما زال صامدا حتى الآن، وأن رغبة الرئيس الأمريكي ترامب الواضحة في إنهاء الحرب هي التي تملي مجمل التطورات. وأضافت أن الهدوء في إيران انعكس أيضا على لبنان، وأنه على عكس ما يحاول رئيس الوزراء نتنياهو أن يسوقه للرأي العام، فإن حرية عمل الجيش الإسرائيلي هناك أصبحت مقيدة إلى حد كبير. ورأت الصحيفة أن سياسات نتنياهو أدخلت إسرائيل في مأزق استراتيجي يهدد بالتفاقم خلال السنوات المقبلة، وأن استخدام القوة العسكرية لم يحقق تسويات مستقرة طويلة الأمد ولم يترجم إلى أي تقدم سياسي. ونقلت الصحيفة عن اللواء احتياط عاموس جيلعاد قوله إن التطورات الأخيرة في إيران تشكل مثالا كلاسيكيا على التحذير القديم، لا توجد انتصارات مطلقة في الحروب من دون خطوة سياسية في نهايتها. في صحيفة معاريف كتب ران أدلست لا هدوء لإسرائيل إلا باتفاق مع حزب الله وحماس، وقال إن نتنياهو استسلم لترامب وهذا الأخير استسلم للإيرانيين، معتبرا أن ما يواسي عار الاستسلام هو طلب ترامب وقف القتال في لبنان. وأضاف أن إسرائيل تستقبل هذا الهدوء بصدمة، وكأن جولة دموية أخرى كانت ستهزم حزب الله. ورأى أن استئناف محادثات ترامب مع إيران أدى إلى تلبية الطلب الإيراني لإدراج حزب الله في وقف النار، وأن ما كان واضحا لليساريين الخونة واضح اليوم لكل إنسان نصف عاقل في إسرائيل. حكومة اليمين بالكامل فشلت في كل أمر وشأن، وبخاصة في لبنان حيث تنزف إسرائيل جنوبا. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين إسرائيل ولبنان تنعقد هذه الأيام في جولات، متسائلا عما إذا كانت هناك قناة سرية لإشراك حزب الله في الاتصالات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
4: تمام 6:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز الأخبار معك شيرين ناصر.
5: شكرا لك أدم، أهلا بكم مجددا مستمعينا. شن الجيش الأمريكي هجوما على إيران أمس ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليها. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات قصفت مواقع تخزين للصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، ونشرت في وقت لاحق مقطع فيديو بالأبيض والأسود غير واضح لانفجار موضوع عليه علامة غير مصنف. وأفاد مسؤول أمريكي بأن العملية انتهت. إيران قالت من جانبها أن مقذوفا سقط على منطقة محيطة برصيف بحري في مدينة سرك بجنوب البلاد، وأن القوات البحرية الإيرانية ردت بقصف أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الخليج. على صعيد آخر، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله. وقالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حماد معوض أن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائما ونهائيا للأعمال العدائية وتمكين شعبنا من العودة إلى أرضه. بدوره قال السفير الإسرائيلي يحيل لايتر أن الاتفاق يضع إيران خارج الصورة وحزب الله خارج الصورة، والطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا. ووفقا للاتفاق الذي نشرته الخارجية الأمريكية ليلة الخميس أو ليلة الجمعة السبت، فإن إسرائيل ولبنان يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجوهرية، وبالتالي إنهاء أي حالة حرب بينهما رسميا. كما يضع الاتفاق آلية لبسط الجيش اللبناني لسلطته على كامل الأراضي اللبنانية، ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتحديدا حزب الله الذي أعلن بدوره أنه لن يتعاون. في أوكرانيا، أفاد مسؤولون محليون بأن غارة جوية روسية أمس أسفرت عن مقتل راكبين على متن حافلة في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق البلاد، وشخص آخر في منطقة سومي الحدودية. أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال بأن زلزالا بقوة 5.4 درجات ضرب باكستان اليوم. وفي فنزويلا، زلزال جديد بقوة 4.9 درجات ضرب الساحل الشمالي للبلاد مساء أمس بعد أيام من وقوع زلزالين متتاليين دمرا مبانٍ وأوديا بحياة ما يقرب من 1000 شخص. نهاية الموجز.
4: شكرا شيرين.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، أسعار النفط تفقد مكاسب الحرب وتنهي الأسبوع على خسائر كبيرة مع تسارع عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز. كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط؟
6: أسعار النفط سجلت خسائر أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 10.5% ليغلق خام برنت القياسي في ختام تعاملات الجمعة عند 72 دولارا للبرميل، متخليا بذلك عن جميع المكاسب التي حققها خلال فترة الحرب. يأتي هذا التراجع في ظل تسارع عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، ورغم أن استهداف سفينة الشحن في المضيق والرد الأمريكي عليه قد أعاد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في الممر، فإن التفاؤل بإحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية عزز توقعات الأسواق بزيادة المعروض في وقت تعافت فيه صادرات دول الخليج إلى نحو 75% من مستوياتها قبل الحرب. في الأثناء، يتحول اهتمام سوق النفط إلى سرعة عودة الإمدادات، وما إذا كان فائض المعروض الذي كان متوقعا هذا العام سيظهر من جديد، خاصة مع سعي عدد من الدول إلى زيادة إنتاجها وصادراتها بعد تضررها من الحرب. من بين هذه الدول، العراق الذي يطالب منظمة أوبك برفع حصته الإنتاجية ولوح بإمكانية الانسحاب من المنظمة إذا لم تلبي تتلبى مطالبه، مؤكدا أن متطلبات التنمية تستدعي زيادة الإنتاج، ولا سيما بعد الأضرار التي لحقت باقتصاده خلال الحرب. يشار إلى أن العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك ضخ أقل من 1.5 مليون برميل يوميا في مايو أيار الماضي، مقارنة بنحو 4.2 مليون برميل يوميا قبل إغلاق مضيق هرمز، ويستهدف رفع إنتاجه إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة. ومن شأن أي انسحاب محتمل من أوبك أن يوجه ضربة جديدة للمنظمة بعد انسحاب الإمارات منها مؤخرا.
1: في موضوع آخر زياد، تداعيات الحرب تلقي بظلالها على تحويلات الوافدين في الخليج، إلى أي مدى أثرت إذن الحرب على هذه التحويلات؟
6: تحويلات العمالة الوافدة في دول الخليج تتعرض بالفعل لضغوط متزايدة مع استمرار تداعيات الحرب الإقليمية، والتي ألقت بظلالها على أوضاع ملايين العمال الأجانب وأثارت مخاوف من تباطؤ تدفقات الأموال نحو الدول النامية. إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في دول الخليج بلغ نحو 124 مليار دولار خلال عام 2024، ما يجعلها أحد أهم مصادر الدخل لاقتصاد كبرى في آسيا وأفريقيا. تشير البيانات إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين لدى العمال الأجانب، ما دفع بعضهم إلى سحب مدخراتهم أو تقليص استهلاكهم لضمان استمرار التحويلات المالية لأسرهم في الخارج. في هذا السياق أظهرت بيانات مصرفية أن بعض الدول المصدرة للعمالة مثل الهند وبنغلاديش وسريلانكا وكذلك الفلبين التي تمثل التحويلات فيها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي سجلت ارتفاعا في التحويلات خلال الأشهر الأولى من الحرب قبل أن تتراجع لاحقا، في إشارة إلى ضغوط مالية بدأت تظهر على العمال. في الأثناء يحذر اقتصاديون من أن أي انخفاض في تدفقات التحويلات قد ينعكس مباشرة على الاستهلاك في الدول النامية ويزيد من الضغوط الاجتماعية والمالية على الأسر التي تعتمد عليها كمصدر دخل أساسي.
1: كنتم مع زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من مونتي كارلو الدولية تواصلون على الاستماع إلى فقرات الفترة الصباحية. الآن إلى الاستهلاك والتسوق مع ريتا، وفي الفقرة اليوم ريتا، موجة الحر غير المسبوقة في فرنسا هنا ترفع الطلب على المثلجات والفواكه.
4: نعم، أدت الموجة الحر في فرنسا إلى تغير واضح في عادات المستهلكين، إذ ارتفع الإقبال على المتاجر المكيفة للبحث عن الأجواء الباردة، وشهدت مبيعات المثلجات والمياه والفواكه الصيفية زيادة كبيرة. وأكدت شركات التوزيع أن مبيعات المثلجات تضاعفت، في حين ارتفع الطلب على المياه بنسبة 80% وعلى الشمام بنسبة 50%. كما أعلنت شركة بيكار أنها تبيع حاليا نحو 11 قطعة مثلجات في الثانية الواحدة، مع إقبال المستهلكين على الأطعمة الطازجة والخفيفة. ويتوقع أن تؤدي استمرار درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة أسعار بعض الفواكه والخضروات.
1: حمى الشراء تجتاح سوق الذهب في مصر مع انخفاض الأسعار.
4: شهدت أسواق الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا في الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع الإقبال على الشراء، خاصة على السبائك والجنيهات الذهبية. وفي المقابل يتخوف بعض التجار من بيع مخزونهم بسبب احتمال عودة الأسعار إلى الارتفاع. وأشار خبراء السوق إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة للاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد أنه لا يمكن الجزم باتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، فقد تستمر في الانخفاض أو تعود إلى الارتفاع. كما ارتفع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية، بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية.
1: في الرياضة مونديال كرة القدم المباريات تتواصل، مباريات ختام دوري المجموعات تجري حاليا في هذه الأثناء، مباراة إيران ومصر وهناك تعادل بهدف في كل شبكة، وبالتوازي مع هذه المباراة مباراة أخرى تقام وبلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بثلاثية دون رد، ونحن في الدقائق 15 الأخيرة من هذه المباراة أو من المباراتين. على أي مصر ضامنة للتأهل، في المقابل قبل ذلك جزر رأس الأخضر أو الكافير تأهل تاريخي له إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له بعد تعادله دون أهداف مع السعودية ليحل في المرتبة الثانية ضمن مجموعته التي تصدرتها إسبانيا لتغادر هذه المجموعة أو من البطولة الأوروغواي التي خسرت أمام إسبانيا بهدف دون رد، وأيضا المملكة العربية السعودية التي تعادلت بدون أهداف مع جزر رأس الأخضر الكافير. قبل ذلك فرنسا ضمنت التأهل، تصدرت مجموعتها والعراق ودع، وذلك مع وديع فعاني في النشرة الرياضية هذه.
7: صباح الخير. صاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي تألق مع منتخب فرنسا الفائز 4-1 على النرويج في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعات، سجل ثلاثية في 32 دقيقة وفرض نفسه نجما على هذا اللقاء بين منتخبين سبق أن ضمنا التأهل بعد فوزهما مرتين في أول جولتين. وإذا كان المدرب النرويجي ستولباكن قد أراح كل لاعبيه الأساسيين وفي مقدمتهم الهداف إيرلينغ هالاند معتمدا على بدلائه، فإن المنتخب الفرنسي دخل المباراة بأساسيه تحت إشراف جي ستيفان مساعد ديدي ديشان المدرب الأساسي الذي كان عاد مؤقتا إلى فرنسا بعد وفاة والدته. وسجل ديمبلي من 3 تسديدات من بعيد في الدقيقتين 27، أسغارد خلص الفارق في الدقيقة 21، وعاد مهاجم باريس سان جيرمان ليسجل في الدقيقة 32، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكثر من هدف في مباراة واحدة مع المنتخب الأزرق. زميل ديمبلي في فريق العاصمة الفرنسية ديزيري دوي سجل الهدف الفرنسي الرابع في الدقيقة 90+4 أي في الوقت بدل الضائع، علما أن الحارس الفرنسي مايك مينيون تصدى لضربة جزاء في الدقيقة 50، فتصدرت فرنسا المجموعة 9 برصيد 9 نقاط، وستخوض الدور المقبل في مواجهة منتخب سيحتل المرتبة الثالثة في مجموعته فيما ستواجه النرويج الكوت ديفوار. العراق لن يخوض الدور الثاني بعدما مني بخسارته الثالثة في 3 مباريات، سقط 0-5 أمام السنغال وخاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ طرد مدافعه سولاكا في الدقيقة 13، وسجل للسنغال حبيب ديارة في الدقيقة 4، إسماعيل أسار في الدقيقة 56، بابي جاي مرتين في الدقيقتين 59 والـ71، وإلمان دياي في الدقيقة 82. السنغال حقق فوزه الأول وسجل 3 نقاط هي الأولى له، قد لا تكون كافية من أجل التقدم إلى الدور الثاني. المنتخب العراقي يغادر المونديال وكان الثاني له بعد الأول عام 86 في المكسيك قبل 40 عاما، حينها كان خاض 3 مباريات وهزم 3 مرات كما حصل معه هذا العام. الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات تنتهي الليلة المقبلة ليلة السبت إلى الأحد مع مباراتي المجموعة 10، الأرجنتين مع الأردن والنمسا مع الجزائر. المنتخب الأردني الذي هزم مرتين لم يعد باستطاعته أن يتأهل، وسيخوض مباراة شرفية في مواجهة أبطال العالم، غير أنه قد لا تسمح له ظروف بأن يلتقي بليونيل ميسي. النجم الأرجنتيني قد يستريح في مباراة منتخبه الثالثة، وقد يعتمد المدرب ليونيل سكالوني على بدلائه. والمواجهة الأخرى في هذه الجولة 10 هي بين النمسا والجزائر وترتدي أهمية قصوى، فالفائز سيرافق الأرجنتين إلى الدور الثاني، والتعادل سيكون لمصلحة النمسا بفعل فارق الأهداف، أما الخسر فقد يخرج من المونديال. النمسا مع الجزائر موقعة تذكر عشاق كرة القدم بفضيحة خيخون وتعرف فضيحة خيخون باسم هذه المدينة الإسبانية بأنها المباراة التي خسرتها النمسا أمام ألمانيا الغربية بهدف للا شيء في مونديال 1982، وانتهت المواجهة بنتيجة ضمنت تأهل المنتخبين معا على حساب الجزائر بفارق الأهداف. ومدرب منتخب النمسا رالف رانغنيك رفض أي مقارنة بين الوضعيتين، خاصة أنه توجد تساؤلات حول مصلحة المنتخبين في الفوز. ومن المفارقات أن البعض يعتبر الخسارة الخيار الأفضل بالنسبة للمنتخبين، إذ من المرجح أن يتجنب صاحب المركز الثالث في المجموعة العاشرة مواجهة إسبانيا المتوقع أن تتصدر المجموعة الثامنة. ومنتخب البرتغال سيلعب الليلة المقبلة أيضا في مواجهة كولومبيا، ويحتاج زملاء رونالدو إلى نقطة من أجل التأهل. بديل رونالدو غونسالو راموس معني حاليا بصفقة انتقال قد تكون الأغلى في تاريخ نادي ميلان. مهاجم باريس سان جيرمان بطل أوروبا في الموسمين الأخيرين قد يغادر أبطال فرنسا مقابل 60 إلى 70 مليون يورو. وأوضحت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن راموس اجتاز الفحوصات الطبية الروتينية معتبرة أنه الخيار الأول لمدرب ميلان الجديد البرتغالي روبن أموريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: من الرياضة إلى فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي عرب صبح.
8: بهمش كلمة عامية نستعملها في الأردن وفلسطين ومعظم بلاد الشام للتخفيف من وقع أمر صعب. في خضم حزن يلف بيوت الأردنيين الذين كانوا يتلهفون لفوز منتخبهم في نهائيات كأس العالم، بهمش مش لأنه مش مهم عن جد إنه خسرنا مباراة والتأهل للدور الثاني بكأس العالم أبدا، بهمش لأنه كسبنا وحدة وطنية بتكبر القلب. رأينا واختبرنا وسعدنا بالمحبة الغامرة التي بثتها قلوبنا لبلدنا، والتي تعبر عن علاقة صادقة وحميمة بيننا دون أن نفكر من وين هذا؟ هذا اللي يقفز قلبه فرحا كلما اقتربنا من هدف أو هجمة مرتدة قد تتحول إلى هدف جميل. بهمش لأنه نحن المفروض عارفين إنه هذه أول مرة إلنا في كأس العالم، ولاعبي منتخبنا قدموا كل ما استطاعوا ضمن إمكانيات لا تقارن بخبرات اللاعبين الذين وقفوا أمامهم والفرق الصعبة والكبيرة التي ضمتها مجموعتهم. بهمش لأنه مهم أن نعرف حق المعرفة أن الإنجاز للفرق الرياضية لا يأتي من العواطف فقط، بل من التدريب والاحتراف، والأهم من هذا كله الاستثمار المادي الكبير الذي يقدم لمنتخب يحتاج إلى ميزانيات كبيرة غير متوفرة لوطن صغير أتعبته حكوماته برفع الدين العام إلى أرقام غير مسبوقة. بهمش لأنه ليس من الإنصاف تحميل أحلام شعب كامل يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية لفريق من الشباب، نغدق عليهم المديح إن أصابوا ونغرقهم بالشتائم والقذف إذا لم يكن أداؤهم يعجب المحلل الرياضي الصغير الذي يعيش فينا. بهمش لأنه بكفي أنه عنا منتخب في وقت نعيش فيه على بعد كيلومترات من غزة، حيث تشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أن إسرائيل قتلت 1007 لاعبين من الرياضيين في مختلف الرياضات، منهم 566 لاعب كرة قدم، أي ما يعادل 25 فريق كامل. ليس هذا فحسب، بل أنها قتلت أكثر من 20,000 طفل لا نعلم كم منهم كان يريد أن يصبح لاعبا لكرة القدم. مساحة عجيبة نعيشها بين الحزن والفخر في وقت صعب ما زالت فيه إسرائيل تقصف غزة وجنوب لبنان. يا شبابنا الرائعين ما قصرتوا، هذه أول تجربة وما زال هناك للحلم بقية. شكرا للمدرب المغوار جمال السلامي، يا أردن وراكم ومعكم. قلب حب، عروب صبح.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: واه هكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
4: إبراهيم، بنعرف من مبارح أنه القمر موجود في برج القوس، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
10: نعم، القمر موجود في القوس اليوم وبكرة كمان. اليوم عناش خلو مصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعنا أربع زوايا. أول واحدة تشكلت الساعة 3:45 بالفجر، تقابل بين القمر وأورانوس بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الثانية حصلت الساعة 4:30 بالفجر، تراين يعني 120 درجة بين القمر ونبتون، هي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. الزاوية الثالثة حصلت الساعة 6:45 بالفجر، سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر وبلوتو، هي بيساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. وآخر زاوية جاية عن منتصف الليل الجاية، تراين 120 درجة مع زحل، هي بيساعدنا ننظم أمورنا ونتحمل المسؤولية. وحب أقول إنه القمر لما يكون موجود في القوس بصورة عامة نظرتنا للحياة بتكون إيجابية، بنحاول نوسع مداركنا بالمطالعة بالمشاهدة بالسفر، ونبحث عن أسلوب حياة يتميز بالتجديد والتغيير.
4: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
10: الحمل بيكون نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، الأجواء الرومانسية عنده ممتازة، وفي احتمال لبعض الأشخاص أنه يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد، والتجار بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
4: تركيز الثور.
10: الثور مركز أكثر شيء على أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الثور ينتبه هون، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، لأنه الشمس موجودة في السرطان بتساعده، إذن صحة الإنسان اللي بهم وأمره.
4: كيف أمور الجوزاء؟
10: الجوزاء مركز اليوم على موضوع الشراكة، وهي ناجحة معه تماما، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. إذا شراكة عاطفة بعززها أكثر وأكثر، ممكن أنه قسم منهم كمان اليوم يبدأ مثلا خطبة أو زواج، وممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه. وبتتم أفكارهم مواليد الجوزاء من صبي بهاي الفترة حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
4: أجواء السرطان.
10: أجواء عمل، رح يتراكم العمل قدامهم اليوم بشكل ملحوظ، مطلوب منهم طبعا أنه ينجزوا قديش بيقدروا بدون ما يبالغوا في الجهد الجسماني. الغالبية العظمى منهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، ففي نوع من التعب أو الملل مسيطر عليهم، ممكن أنه يجدوا مساعدة من بعض الزملاء أو الزميلات. واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، وأحلى ما عند سرطان قدرة على إقناع الزملاء بوجهة نظره.
4: الأسد.
10: الأسد يوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية، بإمكانه يمارس نشاطات فنية وأدبية، لكن فنية ناجحة مع أكثر، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، ويوم مميز للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
4: شو المميز اليوم عند العذراء؟
10: أكثر شيء اهتمامهم بالأمور البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب تماما لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن. ممكن كمان يقوموا بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء. بالنسبة للعذراء بنلاحظ أن أفراد العائلة يمدون لهم يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك، مع أنه الفترة هاي مع وجود الشمس بالسرطان عم بتساعدهم، تمنحهم الطاقة والنشاط والحيوية والقدرة على إنجاز قسم كبير من العمل.
4: الميزان.
10: الميزان نشط في السفر، في الاتصالات، في التنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان الميزان يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. الميزان كمان أجواء رومانسية دافية.
4: شو الجديد عند العقرب؟
10: الجديد عند العقرب مبارح كان مليان طاقة وبيدفع بمصالحه لقدام، اليوم مركز أكثر أثر على الوضع المالي، وبنبشره كمان أنه في مبلغ من المال جاي على الطريق. هذا المبلغ بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم ضعف فرع على شغلة كانت ضايعة. العقرب بهاي الفترة مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالسرطان، وبتم كمان للأكاديميين فرصة للنجاح في الدراسة والتدريس.
4: القوس بطل الأبراج.
10: طبعا القوس من امبارح المساء شعر بتغيير ايجابي اجى على الطريق، فزي ما قلت في البدايه القمر موجود عنده اليوم وبكره، مليان طاقه مليان نشاط، هو بامس الحاجه الى ذلك لانه الشمس الموجوده بالسرطان مش عم بتساعده كتير. اذا يحاول بهاليومين يستغلهم يدفع بمصالحه لقدام، شعبيته في التصاعد، اجواء الرومانسيه كمان دافيه، وبالنسبه للقوس كمان افكاره رايحه بهاي الفتره حول ضبط أمور المالية المشتركة.
4: الجدي.
10: مع مزيد الأسف الجدي هو اللي بيدفع الثمن اليوم بكرة، فبنقول له دير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في أي جهد جسماني، أنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل واخلد إلى الراحة. الحلو عند الجدي عنده قدرة على إقناع الطرف الآخر كشريك بالتعاون معه، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية بالنسبة له.
4: فينا نقول الدلو أفضل اليوم؟
10: بالتأكيد من ناحية جسمانية مليان طاقة مليان نشاط مقارنة مع الجدي، بس لأنه الشمس موجودة بالسرطان هاي الفترة بصورة عامة مش كتير مريحة جسمانيا للدلو، مطلوب منه أنه ينتبه لأكله لراحته، لكن بهذا اليوم بالذات عنده نشاط، وفي قسم منهم عماله بيشارك اليوم بحفلة أو مناسبة سعيدة، قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة صديق.
4: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت تركيزه رايح على العمل على مركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بيثبت جدارته للمسؤولين بيدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا تتردد في ذلك لأنه كمان شوي عطارد بده يتراجع تقدرش تقوم بهاي الخطوة. وبالنسبة للحوت مليان طاقة ومليان نشاط.
4: إبراهيم معي رسالة اليوم من قاسم من بغداد، مولود بتاريخ 9/12/2001، الساعة 8:30 المساء، بيسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
10: نقول لقاسم أنت البرج تبعك القوس والطالع الأسد. بالنسبة للعمل مع الأسف أنا مش شايف في الفترة الحالية فرصة قوية. أحلى شهر عليه بيكون أول شهر بسنة جديدة، هذا طبعا إذا كان بيبحث عن عمل أو بيشتغل ولكن بده يحرز تقدم في مجاله. هلا بالنسبة للمال في فرصة موجودة من 9 الشهر الجاي تستمر لـ20 شهر سبتمبر أيلول، بس يدير باله من النفقات المتصاعدة خلال أول 3 أسابيع من الشهر القريب شهر 7. هلا بالنسبة للصحة عند الولادة ما كان أي كوكب في بيت الصحة، الأعضاء الحساسة القلب الظهر الردفان والركبتان. أخيرا سأل عن الحظ، بقول له مع مزيد الأسف لا يلعب دورا معه لأنه عنده في ساعة الولادة زاوية تقابل بين الشمس وكوكب زحل.
4: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، من اخترت لنا؟
10: اخترت ريت مخرج أفلام وسيناريست فرنسي اسمه مارتان بوربولان.
4: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء ريتا، ويعطيك العافية.
4: باي باي.
10: باي باي.

0: تمام 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية 4 وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا إسرائيل ولبنان وقعا اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية. مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ردا على ضربات واشنطن. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فضاء في الأبيض السودانية. الحكم على المعارضة التونسية سيهام بن سدرين بالسجن 25 عاما، وبوتين ولوكاتشينكو أجريا محادثات وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. وقعت إسرائيل إذن ولبنان برعاية الولايات المتحدة أمس الجمعة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. جاء اتفاق الإطار الذي لم تعلن تفاصيله بعد 5 جولات من المحادثات بين موفدين لبنانيين وإسرائيليين تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية، وتهدف خصوصا إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. الاتفاق لاقى ترحيبا رسميا في لبنان في حين رفضه حزب الله، وأكد أنه سيبقى حبرا على ورق. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: بعد 4 أيام من المفاوضات المباشرة في الجولة 5، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن، وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن هدف الإطار الأساس هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إلى قراهم وبلداتهم. النائب عن حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية ولا تملك أدوات فرض الإملاءات، معتبرا أنها لن تستطيع تنفيذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية، مؤكدا أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تقوم به السلطة. أما النائب إيهاب حمادي فوصف الاتفاق بأنه ولاء من السلطة لإسرائيل، مؤكدا أنه سيبقى حبرا على ورق، في حين جاب مناصرو حزب الله طرقات الضاحية الجنوبية ووسط بيروت احتجاجا على الاتفاق. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيليا قال رئيس الوزراء أن الاتفاق مع لبنان يبقي القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، واعتبره ضربة لمسعى إيران فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بالقوة وتقويض لدورها ودور حزب الله. تقرير زياد حلبي من القدس.
4: بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي، وانطلاقا من الفهم بأن هذا الاتفاق لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تسويقه على أنه إنجاز لإسرائيل وضربة لإيران، معلنا أن إسرائيل ستبقى داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الاتفاق يكرس حرية العمل العسكري الإسرائيلي ويتيح بدء مرحلة تجريبية لنقل السيطرة في منطقتين إلى الجيش اللبناني، إحداهما جنوب الليطاني والأخرى شماله. وقال إن ذلك يشكل ضربة لإيران التي تريد أن تفرض انسحابا إسرائيليا من لبنان بالقوة، ورسالة من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بألا دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وفي موازاة ذلك صعد وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا لهجته تجاه إيران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيواجه برد واسع، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تسمعنا دائما من مونتي كارلو الدولية إلى نشرة 7 صباحا. في أول هجوم أمريكي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران يونيو، ضربت القوات الأمريكية أمس الجمعة مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. شيرين ناصر.
5: وفق القيادة المركزية الأمريكية فإن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران، أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا. بينما قال نائبه جي دي فانس، إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
1: وفي ضوء تطورات استراتيجية متسارعة لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، يصل إلى باريس يوم غد الأحد سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ توليه سدة الحكم في البلاد. أهداف الزيارة وأبعادها مع إيمان الحمود.
6: شهدت الفترة الأخيرة تقاربا فرنسيا عمانيا على محورين، المحور الأول يتعلق بالموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كان الجانبان يقفان على ضفة التهدئة وضرورة وقف الحرب، والمحور الثاني يتعلق بضرورة عودة الملاحة الدولية إلى مضيق هرمز وضمان أمنها. وسيفتح قصر الإليزي أبوابه لاستقبال سلطان عمان ظهيرة الاثنين، حيث ستتناول المباحثات التي ستجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلك المهمة البحرية التي أعلنت عنها كل من باريس ولندن لتأمين مضيق هرمز وتنظيم عمليات إزالة الألغام فيها. وسيشمل جدول الزيارة أيضا افتتاح منتدى للأعمال في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المرتقب أن يوقع الجانبان على اتفاقيات لمشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 2.25 مليار دولار. وتختتم الزيارة الرسمية بجولة يقوم بها السلطان هيثم في مقر منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو في باريس، وذلك بعيد تدشين جائزة تحمل اسمه لصون التراث غير المادي.
1: إلى السودان، حيث تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة مع مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض وسط دعوات عاجلة لمنع وقوع فظائع. هاجر بن عدة.
7: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فظائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
1: في تونس، تم الحكم على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين بعقوبة سجن ثقيلة في تهم تتعلق خصوصا بإساءة استغلال منصبها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، حكم عليها بالسجن 25 عاما. هذا وقد ثبتت محكمة الاستئناف في تونس عقوبة السجن لمدة سنة بحق الصحفي المستقل زياد الهاني، وذلك بعد انتقاده قضاة لإدانتهم ظلما صحفيين آخرين. وأوقف زياد هاني وهو ناقد للرئيس قيس سعيد في 24 من نيسان أبريل بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من ذلك الشهر. أخبار سابعة دائما من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى تطورات الملف الأوكراني، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ما تزال منفتحة على إجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. بالتوازي مع ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الحرب مع روسيا لم تصل بعد إلى نقطة التحول الحاسمة. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
8: بين التهديد بمزيد من الضربات للعمق الروسي والانفتاح على المفاوضات مع موسكو، تتجدد التصريحات الأوكرانية في خضم معركة استنزاف بين الجانبين لم تصل فيها الحرب إلى نقطة التحول الحاسمة، كما يؤكد القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال أليكسندر سيرسكي. يرى بأن الحرب أصبحت سباقا بين التكنولوجيا والاقتصاد والموارد، معتبرا أن الحفاظ على التفوق في مجالات المسيرات والحرب الإلكترونية والابتكار العسكري سيكون عنصرا حاسما في المرحلة المقبلة. الرئيس زيلينسكي يرى بأن الضربات بعيدة المدى والضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على روسيا تهدف من وجهة نظر كييف إلى دفع موسكو نحو طاولة المفاوضات وليس إلى إطالة أمد الحرب. في الميدان لا صوت يعلو على أصوات الصواريخ والمسيرات، فقد عاشت مناطق واسعة في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة هجمات متعددة خلفت قتلى وجرحى في زابوريجيا ودنيبرو وأضرار وانقطاعات للكهرباء في أوديسا جنوبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عدد المفقودين، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير. وقد رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين. تعيش أوروبا هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، هذا وقد خلصت شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها أمس إلى أن التغير المناخي مسؤول في

0: كليا مع المدرب، مدرب مخضرم مارسيلو بيلسا، مدرب الأوروغواي عفوا، هو مدرب أرجنتيني مشهور ولكن يلقب باللوكو المجنون، كان مجنونا فعل أي شيء في هذا اللقاء في هذا المونديال، والمنتخب الأوروغواي الذي يخرج من الباب الضيق في هذه المجموعة الثامنة. في نفس الوقت أيضا خيبة كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي في اللقاء الآخر، التعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف، معنا المنتخب السعودي ينهي أيضا في المرتبة الأخيرة من مجموعته ويخرج من البطولة فيما كان يأمل بأن يذهب ويحقق أفضل من ذلك. في المجموعة السابعة أيضا لقاءان عند الساعة الخامسة صباحا، فوز كبير لبلجيكا على نيوزيلندا 5-1 والتعادل بين مصر وإيران 1-1، معنى أن بلجيكا تنتزع صدارة المجموعة في النهاية أمام المنتخب المصري وتأهل معا. وبالنسبة للمرتبة الثالثة، المنتخب الإيراني حاليا في المرتبة الثالثة ولكن لم تحسم أموره بعد، لا نعرف ما إذا سيتقدم إلى الدور التالي. هذه نقطة، هذه الحسابات سنقوم بها مساء اليوم، حسابات مهمة جدا مع آخر مباريات في المجموعات الأخيرة العاشرة 11 والـ12 بدءا ببنما إنجلترا وكرواتيا غانا في المجموعة 12 عند الساعة 11 مساء، ثم في 11:30 تماما مع بعض دائما كونغو ديمقراطية ضد أوزبكستان، كولومبيا البرتغال في المجموعة 11، وفي المجموعة 10 أخيرا الرابعة ليلا الأرجنتين الأردن الجزائر النمسا، مباراة مهمة جدا بالطبع الجزائر النمسا، يجب التعادل سيكون كافيا حقيقة لتأهل المنتخبين، وهناك من يتحدث عن إمكانية التعادل بين المنتخبين، الجزائر ربما لا يسمح أو كيف نقول يناسبه التعادل، يناسبه أن ينهي في المرتبة الثالثة من المجموعة كي يتفادى إسبانيا في الدور التالي، إذن ربما التعادل ولكن مخاطرة أيضا. الآن عندما نعلم أن الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، وهناك منتخبات ستنهي في المرتبة الثالثة من المجموعات ستتأهل أيضا. أذكر فقط لمن لا يتابع كرة القدم بتفاصيلها أن في كل مجموعة هناك 4 منتخبات يتواجهون فيما بينهم، الآن حزمت الأمور، ثم التأهل إلى الدور الثاني، الأول والثاني من كل مجموعة، الثالث هناك 12 مجموعة، 8 من هذه المنتخبات التي تأتي في المرتبة الثالثة تتأهل إلى الدور التالي. حتى الآن البوسنة الباراغواي الإكوادور والسويد تتأهل، وفي الترتيب والسنغال أيضا، وفي الترتيب الآن إيران أمام كوريا أمام اسكتلندا أمام الأوروغواي، وتبقى 3 بطاقات. على الأرجح الجزائر إذا ما تعادلت مع النمسا ستتأهل، كونغو إذا فازت على أوزبكستان ستتأهل أيضا، وهناك في مجموعة الأخيرة كرواتيا وغانا إذا ما تعادل أيضا يتأهلان معا، بمعنى أن الأمور لم تحسن بعد بالنسبة للمراكز الثلاثة الأخيرة، وكل ذلك سيحسم الليلة. حسابات معقدة لا أدري إذا ما فسرت الأمور بشكل جيد بشكل واضح لمن
1: بالنسبة لي واضحة.
0: تماما. أحاول أن أتحدث، أحاول أن أتوجه إلى من لا يتابع كرة القدم يوميا، ف إذا واضحة
1: لا إذا هذا مش الحال معي فمتأكد. فلكن بانتظار اليوم هاي المباريات كلها زميل وديع في عاني، وأكيد غدا صباحا رح تكون معنا بكافي شو لنشوف النتائج، تمنياتنا للتوفيق،
0: نشوف النتائج ونعرف كل المتأهلين، أسمع كل المتأهلين. هناك بعض المباريات فقط 20 ثانية توضحت بالنسبة للدور الثاني، نعرف أن جنوب إفريقيا ستواجه كندا، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي، هولندا ضد المغرب، الكوت ديفوار ضد النرويج، فرنسا السويد، الولايات المتحدة ضد البوسنة، أستراليا ضد مصر، الأرجنتين ضد الرأس الأخضر، ويبقى تحديد 7 مباريات إضافية.
1: جميل وديع في عاني، شكرا كتير يعني، ويعطيك العافية مع كل هالجهد يلي عم تعمله كل يوم.
0: شكرا باسم، شكرا. إلى اللقاء.
1: شكرا إلى اللقاء.

0: يعني هيك كانت أجواء كأس العالم المستمرة طبعا عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونتابع معكم برنامج كافي شو إلى موضوع مختلف تماما وتجربة إنسانية وفنية تستحق الوقوف هنا في استديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مساحة حرة.
0: في أحدى شهاداته قال: إن الزنزانة في صيدنايا كانت أشبه بوطن، لا لأنها رحيمة بل لأنها المكان الوحيد الذي يتنفس فيه السجين بين جلستي تعذيب. ضيفنا اليوم أمضى سنوات في سجون الأسد ليخرج منها حرا كما دخلها، وليقدم فيلمه الأول وردة جورية، وردة دمشق التي تنبت رغم كل الخراب، ليحمل رسالة أصدقائه الذين لم يخرجوا. المخرج السوري محمود حمود، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك باسم.
0: يعني مبروك فيلمك الأول وردة جورية.
2: الله يبارك فيك، شكرا.
0: قديش بيشبهك عنوان الفيلم؟ يعني هاي الوردة الجورية رغم كل شيء قدرت تخرج من السجن مثل ما صار بالفيلم.
2: يعني وردة جورية هلا الاسم والفيلم وقصة الفيلم وسبب تسميته، في يعني في له كتير أسباب، واحدة منها إنه هاي الوردة كانت مرسومة على كتير جدران حقيقة، مو بالفيلم، يعني كانت مرسومة على كتير جدران بأكثر من سجن، من سجون بشار الأسد. وبنفس الوقت الوردة الجورية الشامية، يعني سبب التسمية كمان أنه هي وردة هجينة من كذا قارة، وبعدين صارت بالشام وأخذت هاي التطعيم، وبعدين صارت هي الوردة الجورية الشامية.
0: أنا حضرت الفيلم محمود، وبتعرف أثر فيه. يعني قبل ما أحضر الفيلم كنت عم بسأل حالي، كثير انحكى عن يلي صار بسجون الأسد والتعذيب واللا إنسانية، قد ما حكينا عنه ما رح نخلص. يعني شو بعد ممكن ينحكى شيء؟ بس بعد ما حضرت الفيلم عرفت أنه لسه كتير قصص لازم تنحكى، قصص صارت جوا السجن ونحن ما بنعرف فيها، الناس ما بتعرف بالضبط شو صار بهالطريقة هاي. يعني هلأ بنعرف التعذيب هاي، بس انت حكيتها من زاوية أكتر مختلفة.
2: هلأ يعني معك حق بموضوع أنه فينا نقول، يعني في ناس بتقول أنه أي شو لسه ضل ما نحكى. بصراحة لسه ما نحكى شيء. يعني نحنا لما نحكي عن موضوع الاعتقال أو عن موضوع المعتقلين أو الناجين أو المفقودين، إحنا ما بنقدر نتخيل إلا أنه التعذيب، التحقيق، العطش، الجوع، في هاي الأشياء اللي هي المآسي خلينا نقول عنها بالمعتقلات. ولكن في كتير قصص تاني اللي ما حدا بيشوفها، اللي هي قصص اللي المعتقلين نفسهم، خلينا نحكي نحن عن تماماً نحكي عن المعتقلين نفسهم، هن كيف بيعيشوا، شو بيحكوا، شو بيعملوا، شو بيساووا، كيف بيقضوا وقتهم، شو هو الشيء اللي ممكن يخليهم عايشين، ممكن شو هو الشيء اللي يخليهم يتعبوا أكتر، شو هو الشيء اللي ممكن يعطيهم شوية أمل، أو كيف هم بيتعاملوا مع الموقف، كيف بيتعاملوا مع الموضوع، خصوصا إذا كان سنوات طويلة.
0: والعلاقة اللي بتصير بيناتهم كمان، يعني بالفيلم نشوف كيف عم يتشاركوا أشياء يمكن لطالب كان يتمنى يكون بالجامعة مثلا، شوف العالم برا كيف بيتخيل هاي الأشياء. يعني بتصير فيها العلاقة يمكن الإنسانية، حتى بقدر أوصفها بالصعبة.
2: العلاقة جوا السجن بين المساجين مثلا، بين المعتقلين، هي علاقة ما بتشبه ولا أي علاقة تانية برات السجن.
0: بمعنى
2: أنه أنا بالنسبة إلي مثلا، في يعني في أصدقاء تعرفت عليهم جوا الاعتقال وضليت مثلا محن فترة 5 سنوات، يعني 5 سنوات 24 ساعة، 5 سنوات أكلين، نايمين، شاربين سوا، متعذبين سوا، ضحكانين سوا. يعني متخيل أنت مثلا واحد بيقعد مع حدا 24 ساعة كاملة متواصلة بيمكن يمل منه، عندما بقالك 5 سنوات مثلا متواصلين بدون انقطاع ولا ثانية قاعد أنت مع شخص أو مع كذا شخص، فبتنبنى معك هاي العلاقة اللي هي يعني مستحيل انك تلاقيها برا، مستحيل انك تلاقيها برا السجن، خصوصا انه هي علاقة مبنت بخضم معاناة، بخضم معاناة ابدا ما لها سهلة.
0: يعني حكيت محمود، كنت عم شوف لك شو كنت حاكي، يعني كمان موضوع انه عدد الناس اللي معك اللي كانوا يروحوا ما يرجعوا ويقلوا، قديش صعب كان انه تخلق هالعلاقة وبعدين يروحوا ما يرجعوا.
2: ما هي أحد الأسباب اللي دفعتني أني ساوي فيلم وردة جورية، هي أحد الأسباب أنه عملت هذا الفيلم عن أحد الأشخاص اللي ما قدر يطلع، أو يعني ما كان في عنده الحظ أنه ينجو. الموت كان كتير، يعني كتير مبالغ فيه. يعني لما نحكي مثلا نقول اليوم أنه في قصص عن الاعتقال، في قصص غير منطقية، ممكن يكون فلان عم يكذب أو أنه عم يبالغ كتير بالحديث. لا، ما في مبالغة. يعني كل شيء عم ينحكى عن السجون، كل شيء عم ينحكى عن خصوصا عن سجن صيدنايا، هو أقل بكتير من الواقع. يعني هو أقل بمراحل طويلة عن الواقع. وبنفس الوقت حتى يعني صار في ناس تطلع وتكذب وتقول روايات غير دقيقة. يعني مثلا خلينا نقول نحكي على مكبس سجن صيدنايا،
0: كانوا ناطرين يعني لنعرف يعني كأنه نحن لازم هو هاي الوسيلة الوحيدة.
2: أي تماما، انه نحن لازم نحن يعني نهول الامور لحتى تتصدق. لا يا جماعة، الامور ما بدها تهويل هاي الدرجة، لانه الموجود يزود مو يكفي، يزود. عفوا، بالنسبة لمثلا مكبس سجن صيدنايا، هو لا ما يعني ما مو شيء حقيقي بسجن صيدنايا، ما له ابدا علاقه بموضوع التعذيب. ولكن التعذيب اللي كان يصير هن ما لهم مضطرين ابدا انهم يستخدموا مكبس. فكل ما يقال عن سجن صيدنايا هو اقل بكثير من اللي كان يحدث.
0: انت نجوت منه يعني بعد 7 سنين.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتك. يعني وقديش بتحس في هيك مسؤولية لتنقل قصص اللي كانوا معك، وقديش السينما فعلا اخترت هالطريق لأنه يمكن أقرب للناس وبيساعدك؟
2: هلأ من أول يوم فت فيه على المعتقل، يعني بهذا الحكي ب2012، كان عندي فكرة براسي أنه أنا لازم أحفظ كل شيء حولي. يعني حتى لازم أحفظ الأماكن، أحفظ الناس، أحفظ شو عم يصير، كيف الطرق بتصير، كيف الحياة بتصير. لأنه كنت واثق أنه في يوم رح يجي وأطلع من هذا المكان، وفي ناس بعرف أنه في ناس ما كانت حتطلع، لأنه كان في ناس أوريدي قدامي يعني عم أشوفها، عم للأسف عم نفقدها. فكنت مصمم أنه ركز وأحفظ أشياء كتيرة براسي، ابني ذاكرة للمكان، ذاكرة للجمع اللي أنا فيه، للناس، للمجتمع اللي جوا السجن، للمجتمع اللي جوا الزنزانة نفسها. لأنه بكل زنزانة كان في مجتمع كامل، مجتمع يعني في سياسة، في سياسة مكان مثلا، في اتفاقات، في أخوة، في تجارة، في كل شيء. قلب زنزانة واحدة، يعني زنزانة مترين بمتر، فيها تجارة، فيها مجتمع، فيها سيستم
0: هالقد. طيب لما مثلا كنت تسأل حالك ب7 سنين، آسف على السؤال يعني إذا كان قاسي، أمتى ممكن يكون دوري أنا روح وما أرجع؟
2: كل يوم، بكل يوم. أما بصيدنايا كل ثانية،
0: يعني
2: ايه بصيدنايا يعني كل لحظه على طول. يعني احنا عايشين هذا الموضوع بصيدنايا، كان الموضوع هو طول على مدار الساعه، ما بنعرف باي لحظه ممكن يفوت، وما بنعرف مين رح يضل عايش، ما بنعرف مين رح يموت. هذا الحكي كان بصيدنايا خلال يعني فتره قعدتي بصيدنايا
0: 7 سنين. بس انه كنت من شوي عم تحكي لي عن شويه تمسك بالامل مثلا، او كيف تمسكت مثلا وكنت مقتنع يعني انه رح يجي الفرج؟ يعني من وين جبت هاي القوة ل7 سنين؟ ما أنا كلمة بصيدنايا، يعني احنا عم نحكي ما 7 سنين بسجن انفرادي. يعني
2: انا بس للحظة، انا 7 سنين مو كلهم بصيدنايا،
0: بين مخابرات الجوية،
2: بين جوية وصيدنايا وسجن عسكرية،
0: يعني انه بقية مو اصلا يعني.
2: تماما. هلا اكتر شغلة فادتني بالموضوع انه خلينا نقول مثل بعضها. يعني هلا انا مثلا، خليني اقول انه انا مثلا جوا المعتقل، هل انا قادر اني اقوم اعمل شيء، احمل حالي، افتح الباب واطلع؟ مالي قدران، يعني ما عندي هذا الخيار. فخيار اني ضل عم افكر بموضوع التعذيب ولا موضوع الموت ولا ولا ولا، او حتى موضوع برا، يعني حتى لما أنا عم فكر ببرا، أنا أسير الحبس. فلا، يعني هلا انا مثلا خلينا نقول انه خلال سنوات الاعتقال انا مالي موجود جوا، ما عندي خيار اني اطلع لبرا، فخلص برا مو وقته يعني بلا
0: من اجل التفكير،
2: تمام من اجل التفكير يعني. فيه بلا، ما في داعي انه نحن نفكر فيه، لانه بس مفكرت فيه هي مشكله، وهي احد الشغلات اللي انا طارحها في فيلم ورده جوريه، اللي هو كيف نحن بنصير اسرى لذكرياتنا او اسرى لمخيلتنا اللي هي ممكن انه هي تقتلنا. وهذا الشيء كان كتير يصير بالسجن بالمعتقلات، حتى بالافرع ولا بصيدنايا ولا باي سجن تاني، اللي هو نحن لما في كان عندنا مصطلح بالاعتقال اسمه يفصل، لما المعتقل يفصل، لما المعتقل يفصل هذا الشيء بيجي سبب بسبب التفكير، انه مثلا نحن يعني انا عم فكر باهلي تمام، فاذا فكرت باهلي اكثر من 5 دقائق مشكله، يعني اذا ضليت عم بفكر فيهم اكثر من 5 دقائق هي مشكله كبيره، مشكله حقيقيه، انه نحن طلعت برا هاي الحيطان، طلعت برا الواقع تبعي، فصرت أنا أتخيل شغلات وأتحسر عليها وأبكي عليها، وطول الوقت أنا عم يعني طول ما طولت فيها كل ما شد الموضوع أكتر، فكل ما أنا ضعت أكتر، وكل ما هذا الشيء أذى نفسيا الحدا ودمره نفسيا.
0: نعم. بهذا الفيلم القائم على مشهد، في أكثر من مشهد بس هو كل شيء بيصير فيه جوا زنزانة، بحوار لشخصيتين، واحدة منهم هو يعبر عنك.
2: صحيح.
0: يعني كمان ما بيعزبك موضوع ترجع تشوف القصص اللي عشتها هنيك يعني وانتوا عم بتصوروا الفيلم وهيك؟
2: هلأ هو بيعزبني وما بيعزبني،
0: رح أبدأ بليش ما بيعزبك.
2: ليش ما بيعزبني؟ لأنه نحن إذا بدي أرجع، أنا إذا بدي أحكي إنه أنا عم أرجع لهداك المكان، ففي شيء مو ضابط بهي الكلمة صراحة، لأنه يعني حتى بالنسبة إلي أو بالنسبة لحتى كتير أصدقاء من الناجين اللي نجينا، اللي مدوا سنوات طويلة، مدوا أكتر من سنة، خلينا نحكي أكتر من 5 سنوات، اللي 7 و8 و10 سنوات، ما فيهم يقولوا إنه هن عم يرجعوا لهداك المكان، لأنه هداك المكان مرافق على طول. هذا المكان أو هاي المرحلة هي مرحلة كتير طويلة من العمر، فصارت جزء أحد أجزاء الشخصية اللي بنت هذا الحدا اللي نجح. فأنا بالنسبة لي هي إيه أحد أشياء اللي هي الشغلات اللي بنت شخصيتي.
0: يعني اعتقلت بعمر صغير وكبرت يعني.
2: تماماً. أنا نشأت بالسجن، يعني فالسجن هو جزء كتير كبير من هويتي أو من شخصيتي يعني.
0: فلهيك ما كان كتير مؤلم يعني موضوع أنك ترجع تشوف هالمشاهد من جديد يعني على أرض الواقع، يعني يلي صار معك كأنك مراقب خارجي كمخرج.
2: لا بصراحة ما يعني لا. كنت متعامل مع الموضوع شوي بي يعني بحساسية منيحة، وطبعا يعني ما رح أنسى أنه كمان خضعت لعلاج طويل، علاج نفسي طويل، تقريبا ضليت شيء 3 سنوات ونصف 4 سنوات مخضر علاج نفسي، فهذا الشيء كمان كتير ساعدني لحتى أعرف أتعامل مع الموضوع بطريقة تانية، غير من طريقة مثلا صرت أتعامل مع النوبات، مثلا نوبات التروما ولا نوبات الهلع أو هاي الأشياء اللي تجيني من هذا المكان، وحتى مثلا يعني حتى بخصوص العلاج النفسي هو ساعدني أني أعرف كيف أسرد هاي القصص أو كيف أبني هاي القصص. يعني مثلا فيلم وردة جورية هو صار في نقاش طويل طويل طويل جدا مع حدا من المحللين النفسيين اللي اشتغلت على الموضوع واللي على الحوار وعلى هاي القصص كلها، فهو نتاج لشغلات كتيرة
0: يعني وهذا الشيء بنلاحظه بكل كلمة عم تنحكى، لأنه كل كلمة كانت بمكانها مؤثر، يعني هي هذا الشيء الحقيقي يمكن بيقدر يكون مؤثر. كيف خليت الممثلين قاسم وأنس يعبروا عن هداك المشهد يلي ببالك؟ يعني كيف كان التعامل معهم؟ هل وصلوا بالفعل ليعبروا عليه يعني مثل ما ببالك؟
2: هلأ بالنسبة لقاسم، قاسم الخوجة هو ممثل محترف، يعني هو شغلته التمثيل، فما كان الموضوع صعب مع قاسم مثل ما كان الموضوع صعب مع أنس. ولكن فيني اقول لك انه يعني اعتقلتهم للشباب اخر شيء
0: انبسطوا منك
2: لحتى يعني انه نطلع يعني نطلع بشيء
0: يعني حسيته بينبنى على الفيلم كتير اشياء لانه يعني مكثف يعني بنشوف نحن 11 دقيقه مكثفه لكن يمكن لانه تجربتك الاولى اخترت ان يكون قصير يعني او امكانيات معينه
2: الاثنين هلا الفيلم الفيلم هو انتاج شخصي يعني ما عنده اي تمويل هو يعني انا مولته شخصي يعني تمويل شخصي وانتاج شخصي والفريق كان هو يعني عباره عن متطوعين خلينا نقول اشتغلوا بالفيلم فريق الانتاج كله كامل حتى الممثلين يعني كان الاشياء اللي اندفعت الانتاج هي اشياء لوجستيه بحته خلينا نحكي مثلا الفيلم القصير كمان ليش انا اخترته فيلم قصير كمان لانه القصة تقيلة فبالنسبة لي الفيلم الطويل بدي احكي فيه اكتر من قصة ما بدي احكي فيه بس قصة وهذا الفيلم بالذات والشخصية اللي عم بحكي عليها بهذا الفيلم هي شخصية كتير بتمسني بشكل شخصي فبدي يكون بس عم بحكي وعم ضوي عن هاي الشخصية فقط لا غير يعني بدي أحكي قصة هاي الشخصية
0: قصة الوردة الجورية
2: يعني قصة الوردة يعني قصة الوردة هي الوردة هي عبارة يعني هي الوردة شخصية هي شخصية بالفيلم
0: طيب هذا الفيلم بما أنه أول تجربة لك كمان كمخرج يعني اشتغلت مساعد مخرج قبل عملت العديد اشتغلت بالوثائقيات وعندك خبرة يعني بموضوع التصوير والإخراج طيب. أول فيلم أو أول عمل بتحس الواحد بيحط كل ما عرفته فيه يعني بده يطلع طيب. الأجمل
2: بيطلع ناقص
0: بيطلع ناقص
2: أجمل ما في فيلم بيطلع كامل
0: أو أنت ما بتكون رضيان عليه يعني
2: ما في مخرج بيطلع رضيان عن فيلمه يعني هيك بظن يعني هيك بشوف
0: عن شو ما كنت رضيان يعني كمخرج يعني أنا بقدر أحكي كمشاهد مو كصحفي يعني حتى
2: يعني تمنيت لو كان مثلا يعني لوجستيا بتمنى لو كان الموضوع أحسن يعني كان أكيد كان بيطلع معنا شغلات أكتر لو كان فيني أنه يكون الفيلم أطول لو أنه مثلا أطول لو قدرت أنه مثلا أشتغل عليه يكون أطول شوية صغيرة مثلا حتى لو بدقيقتين ثلاثة واجهتنا كتير مشاكل طبعا بوقت التصوير وقبل التصوير وهيك بس يعني كله كان يعني بفضل الشباب اللي كانوا عم يشتغلوا معنا ان يعطينا الف عافية يعني لو لهم حتى يعني ما كان صار الفيلم قدرنا نحل هاي القصص قدرنا نحل هاي الأمور
0: وبعيدا عن الحوار الصورة بأماكن كانت تحكي وخصوصا النهاية يعني الصورة حكت قصة يعني كمان هاي جاية من خبرتك وتجربتك
2: ايه يعني حتى يعني يعني الصورة بتحكي قصة مثل ما أنا كنت متخيلها يعني حتى لما يعني خليني أقول إنه تخيلت لما نحن نكون بين أربع حيطان ضيقين وصغار وبين لما نطلع يعني حتى يعني قستها على نفسي أنا لما باللحظة اللي طلعت فيها قبل دقيقة كنت محطوطة الكلبشات بإيدي وبعد دقيقة أنا بالشارع كتير واسع كتير كبير ما بعرف وين بدي اروح شو بدي اسوي
0: شو بدي بتتذكرها هذيك
2: طبعا ما بنساها اكيد ما بنساها
0: وين رحت
2: اكيد ما بنساها لما طلعت كان جدي بالشام كان هو ناطرني ف يعني بتذكر لما رحت على البيت رحت بيت جدي وهيك وقعدنا فصارت تجي الناس يعني تجي الناس تسلم وتبارك وكذا فلما خلصت الناس تجي وهيك المساء بالليل فأنا بدي أطلع بدي أروح أشوف حدا من رفقاتي هو قريب يعني البيت كان يعني تقريبا بعيد شي ما في يعني 200-300 متر بعيد عن بيت جدي فقلت له جدي أنا رايح شوف فلان فطلعت فوقفت بالشارع على الرصيف يعني طلع هيك أنه
0: حقيقي
2: أنه وين بدي أروح أنا يعني وين بدي أروح بعرف الطريق يعني بس أنه ما قدرت أمشي ولا خطوة ما قدرت امشي ضعت يعني ما قدرت امشي ولا خطوه كتير كبير المكان كتير واسع عم اشوف شارع ما بيخلص يعني نظري ما بيخلص يعني اول مره من سنين نظري ما بيخلص يعني بضله ماشي ما في ما في ما في حيط يوقفه ايه فما قدرت اتحرك يعني دقيت لابن خالتي قلت له تعال خدني ما يعني
0: ما
2: حمشي ولا خطوه يعني
0: يعني يمكن التجربة اللي عشتها ومحمود، ولأنك أيضا ناجي من كل هاي السجون الرهيبة يعني أيام نظام الأسد، من القلة اللي نجوا يلي لازم يحكوا قصصهم، يلي لازم كل العالم يعرف بقصصهم. حاليا فيلمك رح يكون بتورنتو انترناشنال نوليود فيلم فاستيفال بهذا المهرجان، أول خطوة بطريق إيصال الصوت.
2: إيه هو أول مشاركة بمهرجان، ولسه بانتظار مشاركات تانية، يعني عم نستنى الأجوبة تبع مهرجانات تانية. ومن يومين أولت مبارح تقريبا إجاني شعار نوتيفيكيشن أنه هو نوميني لجائزة أفضل أول فيلم قصير، فهو بالتوب ليست تبع جائزة أفضل أول فيلم قصير، فيعني إن شاء الله تكون هيك بداية حلوة.
0: رغم أنه في أشياء ما كنت راضي عنها بالفيلم، لكن
2: هذا مفروغ منه.
0: بعد ما خلصت الفيلم وبعد كل هذا التعب قلت أنه ما حكيت كل شيء بدي إياه، ما بدي أنشره للفيلم مثلا، ما بدي نزل.
2: بلا في وقت جه هيك، يعني في وقت جه هيك. يعني أنا صورته خلص تصوير الفيلم ب تقريبا بشهر 4/2024 قبل سقوط النظام. صار في كتير معارك، خلينا نقول معارك نفسية بيني وبين حالي، إنه كفي ولا ما كفي، كفي ولا ما كفي، كفي ولا ما كفي. ولكن يعني الشباب والفريق اللي كان معي هون كان كتير سبورت إنه لا لازم تكفي، يعني ما
0: لازم تكفي، يعني كل الأحوال لازم تكفي. محمود رح ريحك شوي هيك، توقف مع فاصل موسيقي صغير يعني ناخد نفس ونرجع لنتابع الحوار ومع بعض الأسد شو صار فيه.
2: ماشي.

0: متابعين معكم هذه المساحة الحرة مع المخرج السوري محمود حمود. أهلا وسهلا فيكم من جديد. حلوة الحرية وكلمة مساحة حرة مساحة يعني
1: مساحة تماما.
0: كنت عم تقلي تحت الهواء أنه الفيلم شافوه يلي كانوا معك بالمعتقل.
1: أي.
0: شو كانت ردة فعلهم بعد ما شافوه؟
1: يعني فينا الناس اللي أنه يشافوا نفسهم هدول الناس أنه يعني عاشروا أحمد اللي قصة الفيلم تدور عنه، القصة الشخصية الحقيقية اللي تدور عنه الفيلم. يعني كان لما شافوا القصة أن أغلبهم بكي، يعني أغلبهم حس بشعور أنه نحن كم فيلم مثل هاد بدنا أو بنحتاج لحتى نغطي العدد الأكبر من القصص، أو حتى نحكي عن القصص كلها، قصص الناس اللي راحت.
0: خصوصا يعني إذا بدنا نحكي اللي نعمل كسينما ودراما شيء لا يذكر مقارنة باللي كان يصير.
1: بل يعني اللي نحكى هلا بالدراما ما راح احكي،
0: ما حنحكي على موضوع
1: ما بدي افلات يعني ما بدي
0: هذا حديث ما بدي يعني تشعباته
1: ما بدي ازعج حالي حاليا يعني.
0: بس انه مثلا بقلم حمراء نعمل شيء عن المعتقل فرضا.
1: ايه مثلا يعني مثلا
0: يعني قلم مشهدي وقتها
1: ايه يعني قلم حمراء انا لما طلعت من زين هو كان اول مسلسل بشوفه. قلم حمراء فكان كثير مؤثر.
0: أي مشهدي قدرت توصل شيء من المعتقل؟
1: قدرت توصل شيء. كمان نحن عم نحكي على كمان عم نحكي على نساء معتقلات، فهذا الشيء كمان يعني ما حدا حكي عنه نهائيا. شو بيحتاجوا النساء، شو كيف بيعيشوا النساء، شو هاد السنازين، شو بيتعرضوا لشو يعني كيف هن كيف حياتهم جوا. بس بالنسبة لي كمان الأفلام التانية ولا المسلسلات ولا أي شيء، حتى البرامج التلفزيونية اللي طلعت عن موضوع الاعتقال هي بتصور المعتقل على أنه هو الضحية المسكين اللي لازم نحن نشفق عليه.
0: أنت شو بدك تصور؟ شو كيف لازم تكون يعني؟
1: في قصص تانية إنسانية كان يعيشها المعتقل جوا، كان يبني أشياء، كان يحاول ينجو، كان يعمل بيحدد يعني في زنزانات كتير أنا كنت فيها. كنا نعمل دروس، كنا نعمل يعني دروس يعني دورات. كنا نجيب مثلا إذا كان يتوفر عنا كرتونة عليها مثلا كذا حرف بالإنجليزي، نعمل نعلم العالم أنه هذا الحرف كذا هذا الحرف كذا، لما نجمعهم بنعمل هاي الكلمة. فكنا نعمل دروس إن كان حتى مثلا شيء له علاقة بالطب أو شيء بالإسعافات الأولية لما نكون معنا دكاترة في لغات. جزء كتير كبير من الناس اللي كانوا معنا من الشباب، يعني أنا طلعت من صيدنا كنا طلعونا كلها دفعة قاصرين، كلاتنا تحت ال 18 لما نعتقلنا. فهدول الناس أغلبهم يعني في جزء كتير كبير منهم ما كان بيعرف يقرأ ويكتب. فاجتمعنا أنا وكذا حدا وحاولنا نتعب على الناس، وهن كمان يعني في ناس كتير تعبت على حالة أنه نحن بدنا نتعلم. فتعلموا القراءة والكتابة بسجن البالون، وبعدين بسجن المركزي بسجن المدني يعني للشرطة عادية. كان في مجال أنه الواحد يقدم تاسع أو بكالوريا، فجزء كتير منهم قدم تاسع بكالوريا. وفي في في ناس هلأ عم تعمل ماجستير بالحقوق ما كانت بتعرف تقرأ وتكتب، وتعلمت ونشحت وتخرجت من الجامعة وعم تدرس علوم سياسية وحقوق وتجارة لا مو تجارة، كان في غير أدبي، بس إنه في كتير بعرفهم حقوق علوم سياسية.
0: يعني الفكرة الصورة جدا منقوصة ومن زاوية ضيقة يلي
1: طبعاً
0: نحن عم نشوفها
1: طبعاً
0: عن المعتقلين. خلينا نقول
1: يعني نحن ما مشو غير التعذيب والمعاناة
0: تماما. أكيد في بعد سقوط نظام الأسد وفتح سجن أبواب سجن صيدنايا، شو كان شعورك غير السقوط؟ يعني
1: هذا كان سقوط النظام بالنسبة لي،
0: فتح أبواب سجن صيدنايا
1: طبعا.
0: بس كان مثلا الأوراق اللي كانت واللي ضاعت وطريقة فتح السجن، أنت كمعتقل كنت موجود بهذا السجن، شو رأيك باللي صار؟ يعني
1: فوضى، كانت فوضى كتير كبيرة. يعني هلا هو فينا نقول انه بلحظه سقوط اي نظام بالعالم حيكون في فوضى كتير كبيره، ما حدا رح يعرف حاله وين. بس يعني كانت الامور مبينه، يعني كانت الامور واضحه كتير من قبل ايام انه النظام رح يسقط. يعني بقيان له يوم يومين بيسقط، فواضح هذا الموضوع. فكان في مسؤوليه، يعني كان في مسؤوليه كتير كبيره على منظمات المجتمع المدني اللي هي كانت عم تشتغل طوال سنوات طويله على موضوع ملف على موضوع المعتقلين، على ملف المعتقلين المفقودين. انه نحن بلحظه صوت النظام نحن رح نكون جاهزين لحتى نقوم بلم هاي الاوراق ومحافظه عليها. بس للأسف يعني ما كان
0: يعني حتى الآن كنت عم شوف ملف العدالة الانتقالية وملف المفقودين في سوريا, يعني حتى الآن ما في شيء. يعني إذا بدنا نحكي تاريخ من سقوط نظام الأسد لإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية, في أكثر 100,000 مفقود ومغيب حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. محكمة العدل الدولية مددت تقديم الأدلة لأكتوبر 2026, يعني حتى الآن ما في شيء.
1: لا, العدالة الانتقالية بسوريا اليوم كتير ماشي, يعني خلينا نقول بشكل كتير بطيء. ما في تقدم ابدا بالموضوع. انا بالنسبه لي كمان جزء, يعني الجزء الاكبر من العداله الانتقاليه اللي لازم يتساوى, اللي هو مو بس ملاحقه المجرمين او اعتقال امجد يوسف او هدول الاشياء. في عندنا ناجين نحن ما عم نطلع عليهم. يعني انا اليوم احد الناجين اللي سنحت لي الفرصه اني انا اكون هون بهذا المكان, اني اعطتني الحياه فرصه مثلا اكثر من غيري, ولكن في ناس تحت معدمة حرفيا. العدالة الانتقالية شغلتها أنه تعوض هدول الناس أو تجبر ضرر هدول الناس, إن كان بشكل مادي أو إن كان بشكل تأهيلي أو بشكل نفسي. يعني اليوم الحدا اللي طلع من السجن بعد 10 سنوات أو 11 سنة بوقت سقوط النظام, هو ما عنده القدرة أنه يبني استقرار مادي. فالاستقرار المادي يعني معدوم بالنسبة لهدول الناس, وإن طلعوا لقوا حالهم متأخرين جدا عن غيرهم. ففي هذا الشيء لازم يكون في جبر ضرر لهدول الضحايا, وهو جزء كتير كبير من العدالة الانتقالية. حتى هذا الإنسان الضحية ويقوم يشارك بآلية العدالة الانتقالية.
0: ما هو هاي موضوع آخر, لأنه موضوع المشاركة أصلا غير مطروحة يبدو. يعني
1: موضوع المشاركة حاليا شوي
0: كلمة يعني حتى
1: ضيق كتير, ضيق المجال.
0: مهم هلأ يعني من بعد. أول شيء بدي أقول لك محمود حمود, تلبق لك الحياة, تلبق لك الحرية, تلبق لك الورود الجورية, وأنت مثال حي أنه السوري رغم كل شيء صار فيه قادر يبتسم مثل ما عم تبتسم هلأ, وقادر أنه يعيش ويكمل يعني وينجح رغم كل شيء.
1: شكرا لك.
0: الخطوة اللي جاي, آخر سؤال, لوين؟
1: الخطوة الجاية أفلام جاية
0: طويلة.
1: أفلام طويلة جاي.
0: في شيء
1: طبعا, في شيء جاهز, في شيء جاهز يعني قريبا يكون بمرحلة الإنتاج.
0: وأنا بدي أتمنى النجاح لوردة جورية, يعني إن كان بمهرجان تورنتو أكيد بمهرجانات أخرى, وعلى أمل هيك نشوف أفلامك بالسينما العالمية.
1: تسلم
0: محمود.
1: تسلم. شكرا لك.
0: شكرا لوجودك. شكرا.
1: يا أهلا وسهلا. شكرا.
0: أهلا وسهلا. شكرا للجميع. لقاء يتجدد غدا 8 صباحا. إلى اللقاء.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
3: الحادي عشرة صباحاً في باريس. إلى نشر الأخبار مع هدى العناز. أهلاً هدى.
4: أهلاً باسم، أرحب مجدداً بكل مستمعين الكرام، ونسهل نشرتنا بالعناوين. بعد توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري في واشنطن، وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي سيسحب جزءاً من ألويته المقاتلة من جنوب لبنان. إيران تدين الغارات الأمريكية على سواحلها الجنوبية وتصفها بالانتهاك الصارخ لمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن العنف يولد العنف. مخاوف دولية من تحول مدينة الأبيض بشمال كردوفان إلى بؤرة جديدة للحرب المدمرة في السودان.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي سيسحب جزءا من ألويته المقاتلة من جنوب لبنان، وذلك بناء على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنها ستجري قريبا أو أن إسرائيل ستجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان. هذا وكان الاتفاق الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل قد لاقى ترحيبا رسميا في لبنان، في حين رفضه حزب الله وأكد أنه سيبقى حبرا على ورق. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من الجنوب اللبناني فالنتينا سمعان.
5: بعد 4 أيام من المفاوضات المباشرة في الجولة 5، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن، وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن هدف الإطار الأساس هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إلى قراهم وبلداتهم. النائب عن حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية ولا تملك أدوات فرض الإملاءات، معتبرا أنها لن تستطيع تنفيذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية، مؤكدا أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تقوم به السلطة. أما النائب إيهاب حمادة فوصف الاتفاق بأنه ولاء من السلطة لإسرائيل، مؤكدا أنه سيبقى حبرا على ورق، في حين جاب مناصرو حزب الله طرقات الضاحية الجنوبية ووسط بيروت احتجاجا على الاتفاق. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
4: في سوريا وبالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، روى معتقلون سوريون سابقون شهادات مؤثرة استعادوا فيها تفاصيل سنوات الاعتقال داخل سجون النظام السوري السابق وعلى رأسها سجن صيدانايا، متحدثين عن التعذيب الجسدي والنفسي والإعدامات وسوء الأوضاع الصحية والابتزاز. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء حرب الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج. ويعتبر هذا التبادل لإطلاق النار هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من هذا الشهر. المزيد من التفاصيل معك شيرين نصر.
6: وفق القيادة المركزية الأمريكية، فإن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران، أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا، بينما قال نائبه جي دي فانس إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
4: أفادت مصادر أمنية لرويترز اليوم بأن طائرة مسيرة ملغومة استهدفت معسكرا تابعا لجماعة معارضة إيرانية كردية شمالي مدينة أربيل العراقية. هيمنت المخاوف من تحول مدينة الأبيض بشمال كردفان إلى بؤرة جديدة للحرب المدمرة في السودان على جلسة مجلس الأمن الدولي والتي انعقدت يوم أمس، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن البلاد دخلت مرحلة بالغة الخطورة مع اتساع رقعة القتال وانتقاله إلى جبهات جديدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: الآن غداً طارق حمدان.

0: هو مهرجان أو هو مهرجان هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعين. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وراجح عبود من التنسيق. مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى هذه المرة لها علاقة بالمهرجانات، بما أننا افتتحنا الحلقة بكلمة مهرجان، اليوم نناقش في فقرة الملف أوضاع المهرجانات الصيفية في المنطقة العربية. هذه المهرجانات التي ربما يعني تواجه ضغوطات كبيرة بسبب الحروب والأزمات المتفاقمة في العديد من الدول العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع: محمود عبد اللطيف صحفي من سوريا، هند مختار صحفية وناقدة فنية من مصر، رحاب الظاهر ناقدة فنية من لبنان، وشادية خدير إعلامية مهتمة بالشأن الثقافي من تونس. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين ونتوقف عند ما يعرف بمعبر الكرامة. هذا المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين للسفر، هذا المعبر الذي يوصف عند الفلسطينيين بمعبر الذل والمهانة. سينضم إلينا الصحفي إيهاب الجريدي للحديث عن أوضاع المعبر هذه الأيام ومعاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة إلى السفر. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بين الإلغاء والتأجيل والتقليص تعيش المهرجانات الصيفية في المنطقة العربية تحت ضغط الأزمات المتصاعدة والحروب المتكررة، فكيف أعادت الأوضاع الأمنية والاقتصادية رسم خريطة هذه المهرجانات؟ وهل ما زالت تشكل ضرورة ثقافية وفنية رغم كل التحديات؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ محمود عبد اللطيف الصحفي، ينضم إلينا من سوريا. نرحب بك أستاذ محمود.
2: تحياتي لك ولكل مستمعي مونت كارلو.
0: أهلا بك محمود عبد اللطيف. سوريا تاريخيا كانت واحدة من أكثر البلدان العربية الزاخرة بالمهرجانات، نتحدث عن مهرجانات صيفية، مهرجانات سينما، مهرجانات مسرح، مهرجانات أدب، مهرجانات ومهرجانات. ماذا تبقى من هذه المهرجانات اليوم؟
2: يعني حقيقة إذا ما أردنا الحديث عن المهرجانات التي كانت تقام قبل العام 2011، حاليا لا يوجد أي من هذه المهرجانات على أرض الواقع، لكن يتم التحضير لمهرجانات جديدة. يعني مثلا يتم العمل حاليا على مهرجان إطلاق مهرجان سوريا المسرحي الذي سيكون مهرجانا مسرحيا داخليا، بعكس مهرجان دمشق الدولي الذي توقف منذ سنوات، وأيضا مهرجان دمشق السينمائي الذي توقف منذ سنوات. مهرجان سوريا المسرحي سيكون مهرجانا للعروض المسرحية السورية من مختلف المحافظات، سيقام في 7 محافظات حسب ما أعلم. حاليا بدأت مراحل التحضير تذهب نحو خواتيمها لإطلاقه. الحفلات الغنائية الخاصة أو حتى تلك التي تنظمها الشركات تنظيم الحفلات أيضا ربما توقفت منذ عام ونصف منذ سقوط النظام بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، لكن هذا لم يمنع وجود بعض الحفلات التي تقام بشكل مستمر في دار أوبرا دمشق. قبل يومين كان هناك احتفال بعيد الموسيقى في قصر العظم بحفل موسيقي حياته. طيب.
0: محمود عبد اللطيف
2: سورية.
0: محمود عبد اللطيف، عندما نقول مهرجانات ونقول سوريا يخطر على بالنا مهرجان تدمر، هذا المهرجان العريق كان يسافر له العرب من شتى البلدان العربية لحضوره، نتذكر مهرجان بصرة الشام. هذه المهرجانات توقفت، هذه المهرجانات الصيفية الكبيرة توقفت. هل هناك حديث اليوم عن ربما إعادة إطلاق هذه المهرجانات مرة أخرى، إلى إحياء تلك المهرجانات مرة أخرى، أم ليس بعد؟
2: حقيقة كان هناك في سوريا عدد كبير من المهرجانات التي تقام، سواء مهرجان محبة في اللاذقية أو صحيح. مهرجان تدمر أو حتى مهرجان طريق الحرير ومهرجان بصرة الشام، مهرجانات دمشق التي تقام بشكل دوري، والمهرجانات التي كانت تقام في عدد من المحافظات، مهرجان حما المسرى، مهرجان حما السياحي، مهرجان حمص السياحي. لكن كل هذه المهرجانات توقفت مع العام 2011 ولم يتم الحديث إلى الآن عن إعادتها، ربما لأسباب عدة، منها البنية التحتية. مثلا البنية التحتية لإقامة مهرجانات سياحية في مدينة تدمر غير متوفرة حاليا بسبب وجود مثلا يعني أضرار كبيرة في المباني السياحية، خاصة الفنادق من سويات الخمس نجوم.
0: إلى أي مدى نعم إلى إلى إلى أي مدى ربما الجماهير السورية اليوم، الناس في سوريا، إلى أي مدى هم متعطشون لهذه المهرجانات؟
2: يعني ليس فقط المواطن السوري، وإنما المواطن العربي متعطش لإعادة زيارة سوريا في الأوقات السياحية. وبالتالي وزارة السياحة أيضا أعتقد أنها تفكر في إحياء بعض هذه المهرجانات لإعادة تنشيط الحركة السياحية في الداخل السوري. لكن كما تحدثنا، الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها البلاد، محاولة إنعاش هذه القطاعات، محاولة إعادة رسم خارطة السياحة في الداخل السوري ما زالت في مراحل مبكرة، لم تصل إلى الطموحات على ما يبدو.
0: طيب.
2: وبالتالي البنى التحتية لإقامة المهرجانات هي المشكلة الأساس، وخراب هذه البنى التحتية هو ما يؤخر إعادة هذه المهرجانات، سواء المهرجانات السياحية أو حتى تلك الثقافية. يعني لا يمكنك الحديث عن مهرجان إقامة مهرجان سينمائي في سوريا والبنية التحتية السينمائية مدمرة أو خارجة عن الخدمة.
0: واضح.
2: ولا يمكنك الحديث عن مهرجان مسرحي والبنية التحتية أيضا ما زالت في إعادة ترميم.
0: طيب محمود عبد اللطيف، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا شادية خضير الإعلامية المهتمة بالشأن الثقافي من تونس. نرحب بك أستاذة شادية.
3: مرحبا بك أستاذ سارق، ومرحبا بكل ضيوفك.
0: أهلا بك أستاذة شادية خضير. يعني اليوم نحاول أن نقرأ واقع المهرجانات العربية. تونس أيضا واحدة من البلدان الشهيرة والتي يعني لها مهرجانات عريقة ومهمة تقام سنويا، لا تزال تقام طبعا، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، في ظل نقص التمويل وصعوبات التمويل في السنوات الأخيرة، كيف انعكس ذلك على واقع المهرجانات في تونس هذا العام؟
3: شكرا لك أستاذ سارق. أريد أن يكون معناتها المدخل بالنسبة، يعني عندما نتحدث عن الواقع الاقتصادي والمهرجانات فكأنه العلاقة يعني لا تبدو بهذا الشكل البسيط والمباشر. أنا أريد أن أتحدث عن المهرجانات ولكن في علاقتها بعناصر أخرى.

0: أي يعني نتيجة الحرب الوضع الاقتصادي يؤثر. فكان في يعني في تأثير يعني للأزمة الاقتصادية، ولكن نحن مهرجانات لبنان فيك تقول 50% من جمهورها هو من المغتربين أو من السياح اللي عجوا، سواء الخليجيين اللي سمحت لهم دولهم تحضر، طبعا العراقيين دائما متواجدين بلبنان يعني، فهني كمان من جمهور هذه المهرجانات. بتتأثر 100% اقتصاديا، ولكن نحن بلبنان في خصوصية يعني بتلاقي يعني أنه الوضع الاقتصادي منهار ومع ذلك المهرجانات مستمرة.
1: طيب. أعود إلى محمود عبد اللطيف الصحفي من سوريا. محمود عبد اللطيف، إذا لا مهرجانات في سوريا هذا العام، خبرتنا هناك تفكير ربما يعني في بداية الطريق، ولكن هل ما زالت هناك حياة ثقافية خارج المبادرات المحدودة أم لا؟
2: بالطبع الحياة الثقافية في الداخل السوري ما زالت مستمرة، سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى مبادرات شعبية. بعد يومين سيكون هناك عرض مسرحي هو الأول للفنانة يارا صبري على خشبة مسرح سوري منذ 16 عاما تقريبا أو أزيد من ذلك. سيكون هناك أيضا يعني دائما هناك فعاليات لمؤسسة المؤسسة العامة للسينما داخل دار الأوبرا يعني. لكن هناك مشكلة، أماكن العرض في سوريا ما زالت محدودة، بمعنى أن الأماكن الصالحة لتقديم عروض فنية جيدة على مستوى ثقافي سواء في المسرح أو حتى السينما أو حتى في الموسيقى ما زالت تعاني من عمليات من تراكم الإهمال على مدى سنوات الحرب وحتى السنوات السابقة. هناك عمليات ترميم للمسارح، عمليات ترميم لدار سينما مثلا، ولكن البنية التحتية بشكل عام للحياة الثقافية في سوريا متعبة ويجري العمل على تحقيق ظرف العرض. ولكن على مستوى المبادرات، هناك مبادرات مجتمعية أو مبادرات ثقافية يعني، بعد أعتقد بعد يومين سيكون هناك في بعض يعني عرضا سينمائيا في أحد صالات العرض.
1: محمود عبد اللطيف،
2: الفنية في
1: نعم يعني خارج إطار النوايا والتفكير والترميمات المتفرقة هنا وهناك، هل أعلنت وزارة الثقافة مثلا عن مشروع، عن استراتيجية جديدة لدعم البنى التحتية الثقافية أم ليس بعد؟
2: يعني عمليا هناك عمليات ترميم كما قلت لك، بالتالي نحن في ضمن خطة يعني أو سوريا تشهد خطة يبدو جادة.
1: هل هذه الخطة معلنة؟ هل هناك سياسة معلنة أم لا؟
2: لا ليس هناك خطة معلنة. حتى أن مدير مسارح والموسيقى قال بأنه رمم أهم مسارح دمشق ومسرح الحمراء من خلال دعم من جهات مجتمعية وليس دعما حكوميا، بمعنى أنه ربما ليست هناك خطة معلنة من قبل وزارة الثقافة لترميم البنى التحتية لدور السينما ودور وصالات عرض المسرحي، ولكن هناك من يقوم على هذا العمل سواء بمجهود مجتمعي أو بمجهود حكومي. ربما إعادة ترميم هذه البنية التحتية تكون مقدمة لعودة الحياة المسرحية والحياة الثقافية في سوريا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل العام 2011. حاليا هناك جهود، وهناك كما قلت لك تحضيرات في مراحل الأخيرة لإطلاق مهرجان سوريا المسرحي. أيضا هناك عروض مسرحية مستقلة سواء في دور العرض المتوفرة أو حتى في أماكن العرض الخاصة، مثل إعادة الأخوين ملص لفكرة مسرح الغرفة في دمشق. كل هذه المبادرات
1: ولكن تبقى مبادرات فردية إلى أي حد،
2: مبادرات لا ترقى إلى المستوى الثقافي الذي كانت تعيشه سوريا قبل العام 2011. ربما حاليا يعني نتطلع كشارع سوري للعودة إلى هذا المستوى، لعودة استقطاب العروض العربية كما كان يحدث في مهرجان دمشق المسرحي. عودة هذا المهرجان ستشكل يعني نقطة تحول كبيرة في الحياة الثقافية السورية.
1: كان واحدا من أهم يعني مهرجانات المسرح،
2: من أهم المهرجانات المسرح في العالم العربي، وحتى مهرجان دمشق المسرحي إنعاد سيكون نقطة تحول كبيرة في الحياة السينمائية السورية التي تعاني حقيقة الكثير من الهموم منذ سنوات، سواء على مستوى الإنتاج السينمائي

0: على مستوى البنية التحتية للعرض
1: واضح.
0: السينمائي، على مستوى
1: محمد عبد
0: إطلاق
1: اللطيف،
0: الشركات
1: نعم،
0: الخاصة على تفضل.
1: اسمح لي أعود مرة أخرى إلى شاذية خضير من تونس. شاذية، هل ما زالت المهرجانات تشكل ضرورة ثقافية وفنية أم لا؟ بكل صراحة البعض يقول العالم يتغير، يعني فكرة المهرجانات وموضوع المهرجانات ربما فكرة ولى عليها الزمن، ما رأيك بذلك؟
2: فعلا هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع، هل المهرجانات يجب أن تستمر بنفس الصيغة بنفس الشكل، هل أنه حققت أدوارها في، هل أنه هي في ظل منافسة كبيرة مع مصادر أخرى للترفيه. ولكن يمكن أن نقول أن هذه المهرجانات إن كان عليها أن تبقى وهي مهمة ودورها مهم، فيبدو أنه مهم جدا أن تغير في صيغتها. المهرجانات هي واجهة ثقافية يجب أن تبقى لأنها مرآة للحركة الثقافية في تونس وفي العالم بصفة عامة. المهرجانات يجب أن تبقى كسلوك وكعادة تونسية للخروج وللترفيه بصفة عامة، وهذه حاجة يعني تاريخية موجودة في تونس منذ القديم. ولكن أعتبر أن هذه المهرجانات عليها أن تغير في صيغتها وأن تكون بشكل لا يكون استهلاكي فقط، يمكن أن تكون حاضنة لإقامات فنية مثلا، وهذه الإقامات يمكن أن تخفض من مستوى من ارتفاع تكاليف جلب النجوم والفنانين، يعني هالإقامات الفنية، ثم يمكن أن تكون أيضا مكان للتجارب الفنية والمسرحية كما كانت منذ البداية، حتى تكون في مستوى أنه تحتضن هذا الجمهور، ولا أقول تهذيب الذوق ولكن ترفع الذوق وتجعله يكتشف مساحات فنية جديدة.
1: شاذية خضير، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة سهام تكتب إلينا من الأردن. تقول سهام: أحد أبرز عوامل إخفاق المهرجانات في المنطقة العربية هي أن المهرجانات دائما تركز على النجوم الأجانب وتتجاهل الفنانين المحليين. ما رأيك برسالة المستمعة سهام أستاذة شاذية؟
2: أشاطرها الرأي في أن هذه المهرجانات تركز على النجوم وبالتالي تركز على شباك التذاكر وتركز على عدد المقاعد التي تبيعها، وهذا في رأي معادلة، يعني معادلة لا يمكن أن تستقيم، لأن القيمة الفنية هنا يعني يمكن أن تهدد وتصبح يعني القيمة الفنية غير مضمونة، لأنه هؤلاء النجوم ليسوا بالضرورة يعني يحافظون على ماذا، ولا لا لا يعني لا أريد أن أسمي بعض الأسماء، ولكن مهرجان قرطاج اعتلى ركحه، يعني فنانون ليسوا في قيمة مهرجان قرطاج وبتذاكر مرتفعة الثمن، ويعني القيمة الفنية تبخرت وسط هذه العروض. الجمهور هو كان يغني وكانت محك، لأنه شفنا ووقفنا على القيمة الفنية الحقيقية لهؤلاء الفنانين، هم فنانون يعني في آخر الأمر صنعتهم وسائل التواصل الاجتماعي، فنانون صنعتهم السوق، وأيضا لهم متعاهدو حفلات، يعني كما نقولوا في تونس بارك الله عليهم قادرون على فرضهم يمكن في بعض المهرجانات، وهذه المعادلة يعني لا يمكن أن تتواصل. المهرجانات يجب أن تبقى فضاء للتجريب لفتح مساحة للتجارب الفنية الرائدة البديلة، هذا من جهة، ثم التجارب ذات القيمة الفنية التي تبقى حفلات في الذاكرة مثل ما بقيت حفلات سيد مكاوي ووردة وفرج سليمان وأزنفوخ وغير من التجارب العربية والقادمة والتجارب الغربية أيضا.
1: واضح. أعود إلى هند مختار الصحفية والناقدة الفنية من مصر. هند مختار، يعني إلى أي مدى يساهم التفاوت الطبقي في مصر، إلى أي مدى يساهم بحرمان شريحة واسعة من المصريين، حرمانهم من المنتج الثقافي والفني؟
3: لا هو بيساهم بشكل كبير جدا، لان في ناس اصلا مش مهتميه بهذه الانواع من الفنون. المهرجان، اي مهرجان، سواء مهرجان سينمائي، مهرجان موسيقي، ايا كان المهرجان، ايا كان مسمى المهرجان الفني، هو في جزء منه لازم يروح للمتلقي. ده في رايي الشخصي.
1: نعم.
3: احنا المهرجانات كلها عندنا في مصر مهرجانات مركزيه، يعني هي لا تخرج عن القاهره والاسكندريه وبعض المدن السياحيه على شاطئ البحر، لكن مصر دوله كبيره جدا. يعني مثلا من المبادرات اللطيفه اللي انا بحبها جدا مهرجان اسوان لسينما المراه، هم في النهاية راحوا الأسوان بيخدموا المراكز والقرى المحيطة بمدينة زي أسوان. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية نفس الحكاية، هو بيخدم منطقة معينة. فده دور المهرجان، إن هو يروح للناس بشكل كبير، لأن إحنا في مصر هنا دولة مختلفة، أو عندنا الطبقات الاجتماعية أو الفروقات الاجتماعية مختلفة، مش هتخلينا نعرف نهتم ونروح نحضر عروض ونحضر حفلات وكذا. فإحنا المهرجان فيه جزء منه إن هو يذهب إلى الجمهور على كنوع من انواع التنشيط الثقافي.
1: نعم.
3: والتنشيط الاقتصادي ايضا للمهرجان.
1: هند مختار، اريد ان اقرا لك رساله جيهان، وهي صديقه البرنامج دائما تكتب لنا من طنطا. جيهان تقول: حتى الحفلات الموسيقيه التي يتوق الناس الى حضورها التذاكر تكون مرتفعه جدا، وهي غالبا حفلات للطبقات المخمليه. ما رايك هند مختار برساله المستمعه جيهان؟
3: والله هي عندها حق، أنا مش حاضر هنكر إن هي عندها حق، إن هو 90% من الحفلات سعرها فعلا بيبقى غالي، غالي كمان على سكان المركزية، غالي على سكان القاهرة. من حوالي كم سنة كده أقيم مهرجان موسيقى في الأقصر، وكان في مدحت صالح، أنا فاكرة المهرجان، وغنى في منطقة أثرية بس مش فاكرة هي إيه يعني تحديدا. الناس كانت فرحانة جدا، اللي معرفش يحضر بدأوا يبصوا من شبابيك البيوت، فدي كانت حاجة لطيفة جدا، وكانت لفتة، يعني كانت لفتة عظيمة جدا. وكبار الفنانين في مصر لن يعترضوا على ان هم يقيموا حفلات بأسعار مخفضة في أماكن مفتوحة في المحافظات، لن يعترضوا. هم يهمهم ان هم يزودوا كمان القاعدة الجماهيرية ليهم، لكن معلش في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر، لما تعملي تذكرة حفلة تتجاوز 1000 جنيه، يعني ما هو برضو بأي منطق أنا هروح؟ وبعدين زمان مثلا كان ممكن تبقى الحفلة غالية وينقلها التلفزيون المصري ولو بعد مثلا فترة أو على الهواء. دلوقتي حتى الحفلات دي بقت محتكرة لقنوات معينة هي بتنقلها بالشكل اللي يرضيها في الوقت اللي يعجبها، فما عادش فيه نوع من أنواع التواصل ما بين المهرجان وما بين الجمهور.
1: واضح.
3: اللهم إلا برضو المهرجانات التي تقام في القاهرة، زي مثلا مهرجان القلعة للموسيقى اللي بيقام كل سنة، بس هاتلي حد مثلا من أسوان، من طنطا، من الأقصر، من اسكندرية، هيجي المسافة دي كلها علشان يحضر مهرجان تذكرته 50 جنيه؟ ما هو هيصرف 1000 جنيه مثلا على الأقل مواصلات عشان يروح يحضر، فمش هيروح. فهي طب تظل مهرجانات إن خدت الصبغة يعني الجماهيرية العالية، إلا أنها محصورة في النطاق المركزية أيضا.
1: أعود إلى رحاب ظاهر مرة أخرى. رحاب ظاهر، إذن تحديات كثيرة، لا أريد أن أقول أنها تعصف بالمهرجانات العربية، بل ربما تواجهها الكثير من المهرجانات، معظم المهرجانات العربية. نتحدث عن حروب، أزمات اقتصادية، تغير ذائقة الجمهور، نقص التمويل إلى آخره. ولكن على الرغم من ذلك هناك أصوات تقول يجب على هذه المهرجانات أن تبقى صامدة، لأنها تشكل ضرورة ثقافية وفنية، وهي جزء من هوية المنطقة. ما أهمية الحفاظ ربما على كل هذه المهرجانات رحاب ظاهر؟
4: هي المهرجانات يعني بشكل عام، يعني بشكل عام المهرجانات والفنون هي بالمقام الأول للترفيه والمتعة، فيما بعد يعني فينا نقول نشاط ثقافي أو شيء، ولكن يعني خليني أنا أسمي الأسماء بمسمياتها. هي يعني وخصوصا بالصيف لأنه بيكون الليل طويل، فهي للمتعة. يعني أنا قلت لك خصوصية المهرجانات بلبنان تختلف عن بقية الدول العربية. أول شيء نحن يعني لبنان بلد صغير، فبالتالي يعني أي مهرجان يقام في بيروت، في جبال، في الباترون، في الأرض، هي مسافة يعني يمكن لا تتعدى ساعة ونص بالسيارة. فأغلب الناس بيروحوا بيحضروا. نحن اللي أثر على مهرجاناتنا يعني السنة بلبنان الحرب، يعني لأنه في كتار ناس بعض مرجعوا على بيوتهم. يعني قلت لك دائما في بلبنان تحدي للأزمة الاقتصادية، يقام المهرجان رغم ما أنه دائما طوال العام نتحدث عن أزمة اقتصادية. أنا يعني حب أعلق على رسالة وردت للزميلة من تونس أنه سألت السؤال أنه في مستمعة من الأردن قالت أنه مشكلة المهرجانات العربية أنها بتركز على النجوم الأجانب. المهرجانات بشكل عام هي لترضي كل الأذواق. يعني أنا ما فيني أنا لنقول أنا بالخمسين من عمري بدك تعمل لي مهرجان يرضي ذوقي أنا وتجاهل الشريحة الأكبر اللي هني جيل الشباب. يمكن أنا عندي اعتراض على بعض مثلا النجوم، لنقول الشامي مثلا، يعني أول ما قالوا مثلا من سنتين أنه في له حفلة بمهرجان أعياد بيروت، تسألت شو عنده أغاني الشامي لحتى يجيبوه مثلا يغني بهيك مهرجان. ولكن رحت أنا لشوف الحفلة، زادوا عدد كراسي وعدد مدرجات لأنه الجمهور أتى زحفا. الجمهور الشبابي والأطفال بدهم يحضروا الشامي، فأنا ما فيني إلغي هيدي الشريحة. نجوم أجانب أكيد في ذوق، يعني مش كل العالم أو كل الناس على أقول بلبنان بيسمعوا عربي، يميلوا إلى الفرق الأجنبية، يميلوا إلى الفرق الشبابية. نحن حتى المهرجانات صارت تقدم مثلا من ضمن برنامجها في عرض مسرحي ستاند أب كوميدي. فبالتالي من حق يعني الأجيال مثلا الجديدة تستمتع بما يجلب لها المتعة والترفيه.
1: شادية خضير، شكرا جزيلا لك، إعلامية مهتمة بالشأن الثقافي، عفوا رحب ظاهر الناقدة الفنية، شكرا جزيلا. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شادية خضير الإعلامية المهتمة بالشأن الثقافي، محمود عبد اللطيف الصحفي، وهند مختار الصحفية والناقدة الفنية. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج لأنا غدا نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: اسمه معبر الكرامة أو جسر الملك حسين، يقع على الحدود الشرقية للضفة الغربية في فلسطين، بوصفه المنفذ البري الوحيد للسفر نحو العالم عبر الأردن، طبعا لسفر الفلسطينيين. هذا المعبر الذي يفترض أن يكون بوابة عبور لطالما كان محطة للمعاناة اليومية، مع إغلاقات مفاجئة، اكتظاظ شديد، وانتظار قد يمتد لساعات طويلة في ظروف قاسية، البعض يتحدث عن أيام أيضا. ومع كل أزمة جديدة في تنظيم العمل أو تدفق المسافرين، تتدفق وتتجدد شكاوى الفلسطينيين من واقع يجعل السفر حتى ضروري منه للعلاج أو الدراسة أو العمل، يجعل السفر تجربة أقرب إلى العذاب الإذلال منها إلى التنقل الطبيعي. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والإعلامي إيهاب الجريري من رام الله. نرحب بك أستاذ إيهاب.
2: أهلا طارق، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: أهلا بك. الشكاوى لا تتكرر اليوم، لا تتكرر خلال السنوات الماضية، بل خلال العقود الماضية، ربما من اللحظة التي خلق بها هذا المعبر. كيف تصف اليوم تجربة الفلسطينيين مع معبر الكرامة من واقع المتابعة الشهادات التي تصلكم إيهاب الجريري؟
2: صراحة طارق، مع مرور الوقت المعبر والجسر اللي بيسمونه في الجسر أكثر، هو رحلة عذاب حقيقية، جحيم بكل ما تحمل الكلمة معنى. أنا شخصيا في السنة ونص الأخيرة لغيت 7 سفرات أو 8 سفرات على مؤتمرات مشان ما اضطرش أعيش هاي التجربة. يعني إلي سنة ونص مش مسافر لأني مش قادر أتحمل أعيش هاي التجربة كمان مرة. الناس إذا بنقول بتندل فهو أقل، لأنه بيكوموهم في الجانب الأردني بالألاف وبيخلوهم يستنوا ساعات طويلة في الشمس، فيش أي مصادر للمي أو استراحات أو حمامات عامة نظيفة. الناس أحبش أكون حمامات عامة. تخيل عيلة من امرأة أو أطفال جايين، ما هو الناس تتخيلش هو يعني الجسر ونقطة عبور من الأردن للضفة الغربية. فعادة الناس بتكون جاية من دول أخرى، مثلا مسافرة جاية من أوروبا، جاية من أمريكا، مضطرة تيجي على الأردن وبعدين تنتقل من الأردن على الضفة الغربية. ولهيك هو ممر عبور إجباري للفلسطينيين، مش خيار بالنسبة لهم. فإضافة لتكاليف السفر اللي هي أصلا مرتفعة، لأنه الناس بتسافر قبل بيوم وقبل بيومين من موعد طيارتها، لأنها بتخاف إنه يكون في أزمة وترجع على الجزيرة وتضيع عليها التذكرة. بدها تنام في الأردن وتستأجر أوتيلات في الأردن وتأكل في الأردن وتصرف في الأردن، مصاري مرات ما عندها العيال القدرة عليها، خاصة بنحكي عن عائلات.
0: إيهاب الجريري معنا. إذا يبدو أن الخط قطع، سنحاول إعادة الاتصال بإيهاب الجريري للحديث حول واقع معبر الكرامة. معبر الكرامة أو جسر الملك حسين هي النقطة التي يسافر من خلالها عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مدن الضفة الغربية. إذن يعود إلينا مرة أخرى إيهاب الجريري. إيهاب الجريري معنا صحيح؟ إيهاب؟ طيب، إذا نحاول ربط الاتصال مرة. إيهاب معنا الآن؟ نعم، إيهاب الجريري
2: معك من عندي.
0: لا بأس.
2: طارق، هي باختصار رحلة معاناة يعني لا يمكن تخيلها إلا لمن يعيشها. لما أنت بتيجي معك أطفال وبدك تمرك شنطتك من بين 4000 بني آدم وتدخلهم بطريقة بدائية، المشكلة المعبر تجهيزاته التقنية والبنية التحتية تاعته إشي بدائي جدا، يعني إشي بدائي ومخيف قديش بدائي. شنط الناس ترتمى في شاحنات، تنكب على الأرض مع تنكات الزيت، تتوسخ، تتمزع، بتضيع، يعني حالة فوضى مرعبة. يعني
0: إيهاب الجريري، يعني فلنوضح للمستمعين أكثر حول طبيعة هذا المعبر، من يسيطر عليه حاليا وما هي الجهات التي تديره فعلا؟
2: المعبر له 3 نقاط أساسية. في أريحة الجانب الفلسطيني اللي هو بيختم جواز سفرك كمواطن فلسطيني مسافر، وبيطلعك في الباص، هي باصات كبيرة 50 راكب اللي بتسفر الناس، والباص والفلسطينيين للأسف بيطلعوا كل الناس مرة واحدة. يعني الإسرائيليين من بداية الحرب لليوم قللوا ساعات دوام المعبر من 8 ساعات ل 6 ساعات يوميا، يعني لحد الساعة 3 من 8 لل 3 وبيستقبلوا كل مثلا نص ساعة باص واحد. فالفلسطينيين شو بيعملوا مشان يوهموا الناس انه فيش أزمة؟ بيطلعوا كل الناس الموجودين في الاستراحة هي المعبر الفلسطيني في الباصات، بيطلعوهم بيطلعوا الباصات باتجاه النقطة الإسرائيلية، وهناك بضلهم يستنوا ساعات طويلة في الشمس الباصات اللي هي مش كلها مكيفة مثل الناس ولا كلها مريحة، وبضلهم يستنوا مشان الإسرائيليين يدخلوا باص باص. بدخل الباص على الجانب الإسرائيلي، بينزلوا الناس منه، بيخضعوا لتفتيش شخصي في الأجهزة كشف المعادن، بعدين بنتكلوا لختم الجوازات من الإسرائيليين. الإسرائيليين بيختموش الجوازات، بعطوك ورقة صغيرة زي إذن شرطة للمرور. بتروح أنت بعد ما تخلص، إذا ما عندكش عليك ملف أمني بيطلبوك للتحقيق أو ممكن يعتقلوك هناك، وبعدين بيقولوا لك اطلع على الباص الثاني. فأنت بتطلع تنتقل على باص جديد تطلع فيه مشان تنتقل على الجانب الأردني.
0: طيب.
2: وهناك بتطلع على الجانب الأردني، تنزل كمان مرة تفتيش شخصي، وبتفوت تختم جوازك مشان تفوت على الأردن. وبتنتظر ساعات طويلة مرات مشان ختم جواز سفرك وتفوت على الأردن.
0: طيب.
2: هناك بعد ما تخلص ختم جواز سفرك، إذا ما ندوك المخابرات بتروح تدور عشان أتكلم تكون مكومة مرمية في مخازن.
0: إذا كل ذلك إيهاب الجريري،
2: نعم، تكون خلصت السفر.
0: إيهاب يعني خلص السفر يعني لقطع بضعة كيلومترات،
2: يعني ثلاث نقاط، فلسطينيين، نعم، إسرائيليين وأردنيين مسؤولين عنه.
0: نعم. إذا رحلة توصف برحلة عذاب كبيرة. خلال السنوات الأخيرة أكثر من مرة، سواء السلطة الفلسطينية أو سواء الجانب الأردني، أثار موضوع يعني الذل والإهانة الذي يتعرض إليه الفلسطينيون عندما يسافرون، و كان هناك تفكير فعلي بالتخفيف من صعوبة العبور. لماذا فشلت كل هذه المحاولات، ومن المسؤول عن ذلك إيهاب الجريري؟
2: شوف، في خدمة أطلقت قبل يمكن 10 سنوات اسمها خدمة VIP.
0: نعم.
2: وهاي الخدمة ما بتخليك تستنى في الطوابير الطويلة، تدفع مبالغ بتبلش من $120 بتوصل على الراكب الواحد لحد $200 تقريبا مشان ما تستنى على الدور. عادة في العالم تنعمل خدمات السفر الأكثر كلفة لخدمة السفر العادي، يعني القطارات السريعة في أوروبا بتنعمل مشان اللي معه مصاري مستعجل يدفع مصاري، بس هاي المصاري بتروح جزء كبير منها لتحسين البنية التحتية في السفر العادي العام. هذه الشركة هي ثلاث شركات فعليا بملكها فلسطيني في احدى في الجانب الفلسطيني، واسرائيلي في الجانب الاسرائيلي، واردني في الجانب الاردني، ولكن يعتقد انه هاي يعني نوع من هنحكي من كومبرومايز بين متنفذين في الاطراف الثلاثه لكسب الاموال. اليوم كل ما بتزيد الازمه على الجسر بيضطروا عدد اكبر من الفلسطينيين يروحوا على هاي الخدمه،
0: وهذا استغلال
2: ممكن تقدر
0: يعني
2: مش بس استغلال،
0: هذا يعتبر استغلال ولا لا؟
2: لانه اذا انت عيله من اربعه طبعا استغلال، عينك عينك. ما هو كمان يعتقد انهم يعني رجال لهم علاقه بالسلطات الثلاث اللي يعني ما يعني اللي بيملكوا هاي الخدمه. اصلا اسمائهم مش معروفه، ولا حدا بيعرف مين الشركات ولا مين بيديرها ولا كيف تدار، وكيف قبلوا الاسرائيليين بهذا الشكل، كيف قبلوا الفلسطينيين بهذا الشكل، ليش قبلوا كل الثلاث جهات فجاه بهاي الخدمه، وليش هناك انت بتمشي اسرع من الخدمه العاديه لانك دافع مصاري، شو المبرر يعني؟ بس اللي بيصير انه اليوم حتى انت في خدمة VIP ما بتقدر تطلع في الباص في السيارة الصغيرة اللي جايبين لك اياها الا تدفع رشوة. يعني مضطر تدفع رشوة، يعني اذا عندك عيلة من اربعة بدك تدفع $200 على كل واحد، هاي $800، وبدك تدفع لك رشوة $200، هاي $1000 مشان تقطع 2 كيلومتر.
0: كيف يؤثر كل
2: يعني
0: ذلك؟
2: يعني مشان توصل خدمة VIP اليوم
0: للأسف، كيف يؤثر كل ذلك على حياة الناس اليومية، على الناس الذين هم بحاجة إلى السفر للدراسة للعمل لأغراض علاج إلى آخره؟
2: بصراحة من سنوات طويلة في مطالب أن يكون في نظام حجز. لما الإسرائيليين قللوا ساعات العمل على المعبر على الجسر صارت أعداد مسافرين كثير أكبر من القدرة التعبية اليومية اللي بيسمحوا فيها الإسرائيليين، فلهيك دائما في تكدس مسافرين، في أعداد أكبر من الناس بدها تسافر، لأنه كل يوم في أعداد أكبر ما سافرت، كل يوم في أعداد أكبر ما سافرت. وبالتالي صار في مطالب أن يكون في نظام حجز، أنا بحجز قبل ما أسافر بيومين ثلاث زي مطار. ولكن للأسف أحيلت هاي الخدمة لشركة خاصة في الأردن تنقل الركاب على الجسر.
0: تم إطلاق هذه الخدمة حديثا ولا لا؟
2: بنقل الطلاب الحصري. من سنة تقريبا. من سنة تقريبا. بس المشكلة فيها إنه صار تسوق سودا، لأنه صاروا أصحاب المكاتب اللي شغالين في السياحة والسفر، العصابات تبعت سيارات النقل للركاب في الأردن عن طريق المعبر، عن طريق الجسر لعمان، هم اللي بيحجزوا هاي البطاقات المقاعد وبيعوها بعشرات أضعافها في السوق السوداء مشان الناس تسافر. والدليل إنه لو الأردنيين كانوا ناويين يعملوا نظام حجز محترم كان بيكون الحجز على رقم جواز سفرك، بمعنى لا يمكن حدا يقدر يحجز هاي الخدمة ويبيعك إياها بعدين.
0: أخيرا إيهاب الجليلي،
2: الموضوع موجود اليوم مش هيك؟
0: نعم. هل ترى أي حلول واقعية ممكنة لتحسين الوضع اليوم في الراهن؟
2: أنا شايف انفجار يا طارق، أنا شايف انفجار. الناس راح تنفجر، الناس راح تنفجر في وجه السلطات الثلاث المسؤولة عن السفر عن طريق المعبر. لأنه كمان مرة يعني فكرة أنه كل الفلسطينيين قاطعوا الجسر، وأنا واحد من الناس اللي كنت بقولها في فترة من الفترات، يعني هو تعرف لأنه ببساطة شديدة في ناس الفلسطينيين علاقتهم مع الأردن علاقة تكاملية كبيرة. نص عائلاتنا موجودة في الأردن، نص عائلاتنا موجودة في عمان، وبالتالي في حالات زواج، في حالات وفاة، في مرضى، في طلاب. حجم التفاعل العائلي بين الضفة الغربية والأردن مرعب يا طارق. وبالتالي كل الناس ما بتفروش، كان احنا نعدمهم، كانك بتقول انت محاصر. لأنه يعني اليوم ما في سفر إلا عن طريق الجسر. كان في فترة من فترات أعداد يعني قليلة جدا من التصاريح اللي بيمنحوها الإسرائيليين الفلسطينيين يسافروا عن طريق المطار، بس اليوم مع بدء الحرب توقف كل ذلك. وبالتالي الفلسطيني اللي عنده علاج أو عملية أو دراسة في جامعة بيكملها أو منحة أو عقد عمل، كيف بده يسافر إلا عن طريق الجسر؟ ما بيقدر يسافر عن طريق الجسر. تخيل أنت كل هذول الناس مضطرين يمروا بكل هاي الحالة من العذاب.
0: إيهاب الجليلي، شكرا على كل هذه التوضيحات، حدثتنا من رام الله من فلسطين. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. ريتا محمود من هندسة الصوت، شكرا جزيلا، وراجح عبود من التنسيق.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: RFI مونتي كارلو دوالية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: Claude Sicre avec Francis Cabrel.
3: Je me meurs de soif auprès de la fontaine, aussi résolu que l'âne de Buridan. Chez moi, je me crois en terre lointaine, sans aucun pouvoir, je me prends pour le président.
2: Éric Pédurand.
0: Monte Carlo Dualia.
4: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
0: هدى العناز.
4: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. البحرين تعلن تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية وتتهم طهران بتقويض مساعي السلام. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن الاتفاق الذي أبرم مع لبنان برعاية أمريكية هو ضربة لإيران، ويضيف أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الشريط الأمني بجنوب لبنان. وفرنسا تشهد انحسارا تدريجيا لذروة الحرارة التي شهدتها في الأيام السابقة، وألمانيا تستعد لاستقبال موجة حر تصل إلى 40 درجة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. استنكرت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات استهداف البحرين بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية فجر اليوم، مؤكدة أن استمرار النظام الإيراني في هذه الاعتداءات يحمله مسؤولية تقويض السلام. التنديد البحريني جاء وسط مخاوف دولية من تصعيد جديد في منطقة الشرق الأوسط، رغم ما تم إنجازه وجهود دبلوماسية حثيثة أفضت إلى اتفاق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حيث نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي، محذرا في الوقت ذاته من أن الرد سيكون أوسع إذا ما تكرر الهجوم الأمريكي. المزيد من التفاصيل مع كشيرين ناصر.
5: وفق القيادة المركزية الأمريكية، فأن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران، أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا. بينما قال نائبه جي دي فانس، إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
4: بعد الاتفاق الذي أبرم بين واشنطن ولبنان وإسرائيل في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في الشريط الأمني بجنوب لبنان، كما اعتبر أن الاتفاق ضربة لمساعي إيران فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بالقوة وتقويض لدورها ودور حزب الله. تتوسع موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو الشرق مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في عدة دول، وفي فرنسا على وجه الخصوص تشير الأرصاد إلى أن اليوم يمثل نهاية ذروة الموجة. التفاصيل معك حازم حماد.
6: نعم، تعيش أوروبا واحدة من أعنف موجات الحر في تاريخها الحديث مع تحرك الكتلة الحارة من فرنسا وبريطانيا وسويسرا نحو ألمانيا وبولندا. هيئة الأرصاد الألمانية أعلنت تسجيل 41.3 درجة مئوية قرب ساربركورن في رقم قياسي جديد، فيما تخطت الحرارة في بريطانيا 36.9 وفي سويسرا 38.8. وفي فرنسا وعلى الرغم من أن اليوم يشكل نهاية ذروة موجة الحر، فإن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي مطلع الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات وكالة فرانس بريس إلى أن أكثر من 150 مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة، فيما يتوقع أن يتعرض 420 مليون نسمة في أوروبا لحرارة تفوق 30 درجة خلال الأيام المقبلة. وقد سجلت مئات الوفيات في عدة دول أوروبية، فيما تواجه المستشفيات في بريطانيا وفرنسا ضغطا هائلا مع تزايد حالات فرط الحرارة وحوادث الغرق.
4: ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 قتيلا، فيما قدر عدد المفقودين بأكثر من 50,000 مع تفاقم اليأس بين السكان في ظل محدودية المساعدات التي تقدمها السلطات. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
7: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

جمال المكان بمن رافقك فيه وجمال الوقت بمن شاركك فيه. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للمسرح البريطاني الشهير ويليام شكسبير. والمكان الذي نزوره اليوم هو منطقة الجليل وتحديدا بلدة المغار التي انطلق منها 4 موسيقيين شباب أسسوا رباعيا أسموه رباعي الجليل. من تلك المنطقة حيث تتجاور الموسيقى مع الذاكرة خرج هؤلاء الموسيقيين 4 عمر ومصطفى وطيبة وغاندي حاملين آلاتهم الوترية لا ليعزفوا موزارت وبيتهوفن فحسب بل ليطرحوا سؤالا أعمق هل يمكن للكمان وتشيلو أن يرويا حكاية مكان؟ هل تستطيع الموسيقى أن تحفظ ذاكرة شعب وتبني جسرا بين الشعوب وبين التقليد والحداثة؟ هذا ما نكتشفه إذن مع ضيوفي في برنامج مراسي لهذا اليوم أعضاء رباعي الجليل. لكن قبل أن نتعرف عليهم نبدأ معهم بأول مقطوعة تحمل عنوان إيربورت أو مطار. أهلا بكم.

0: رباعي الجليل في أول مقطوعة في برنامج مراسي لهذا اليوم، مقطوعة مطار. ينضم إلي أعضاء هذا الرباعي السعد السعد مصطفى عمر طيبة وغاندي. طبعا أنا أرحب بكم في برنامج مراسي. أهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. طبعا شكرا على هذا العزم في بداية هذه الحلقة. طبعا هناك الألات الوترية بشكل عام. عمر أنت تعزف آلة الفيولا ولكن أيضا آلة الإيقاع، وأنت معنا اليوم على آلة الإيقاع. طيبة أحب جدا اسمك. أهلا ريكي، أنت تعزفين على آلة التشيلو. مصطفى أنت آلة الكمان وآلة العود أيضا. نعم. وطبعا غاندي آلة الكمان. نبدأ من الاسم معك غاندي، يعني أنا تفاجأت جدا باسم غاندي. هل هناك قصة حول هذا الاسم؟
1: والله الصراحة فيش هالقد قصة كبيرة. كان أبوي كثير يحب غاندي، المهاتما غاندي، وكان يشوف انه عنده قيم معينه اللي بحب يذوتها فينا، اللي هي عدم ال قولوا معي
2: انه يكون
1: الواحد مسالم. هي بالضبط كل واحد مسالم ما يكونش عنيف. بس وانا صغير كنت شوي عنيف، كان الاشي كثير غريب، كثير ايرونيك كان الاشي. بس وهيك يعني فطلعت موسيقي في الاخر، واي جس انه ضبطت معه هاي الشغله. وطبعا احنا وكان يفكر في شغله انه هو بنادم ثوري يعني غاندي، ف هاي احد الاسباب يعني.
0: يعني هناك رسائل كثيرة ورمزيات كثيرة في شخصية غاندي، نجدها أيضا في الرباعي، الرباعي الجليل، لأنه تبحثان دائما عن السلام، عن الحب، عن كل ما يحمل قيم إنسانية في هذه الموسيقى. وهذه رسالة طبعا شاملة، كل إنسان يفكر فيها في ليس كل إنسان يفكر فيها في هذا العالم
1: للأسف
0: ولكن يجب على كل إنسان أن يفكر فيها. مصطفى، إذا أنت تعزف آلة الكمان وآلة العود، يعني أنت يعني أحببت الموسيقى منذ الصغر واكتشفت عند بنت العم؟
2: هي هيك القصة عن جد، هي هيك. العيلة كانت شوي غريبة، عيلتنا يعني بالثمانينات أبوي يتعلم في الاتحاد السوفيتي، وإمنا إحنا فناني يعني. هي أنا دايما بقول هي الموهبة، وأبوي هو الحدا اللي فكر في كيف نسوي هاي الشغلة. فكان هو هذا العام اللي بيجيب هدايا للكل، إنه كل حدا عيد ميلاده يجيب له هاي الأورج العبطريات. فواحدة من بنات عمي قررت إنه بدها تروح تتعلم أورج. فأنا كنت بلعب على الشارع كثير، كلنا يعني. أنا خلقت أبيض بس اسمريت معنا لاني كل وقت على الشارع. فشي يوم نازل بدي اشرب مي، بس من عند دار عمي يعني، مش اشي، بدي اشرب مي. فهي كانت بنت عمي عم تعزف على الأورج. والله انا هيك انه حسيت في عندي نوع من الفضول انه شو هذا الاشي. فانا قاعد هيك بتسمع، فهي راحت تشرب مي، وانا بعدين عزفت الاشي اللي هي كانت تعزفه. روحت على البيت قلت لابوي بدي اتعلم كمانجا. ابوي صفن هيك انه انتي انه هو في راسه عمل هاي الحركه انه اخيرا بدنا نضبه عن الشارع. فهو انبسط بس استغرب لانه انا ما كنتش عارف شو هي الكمانجا. بس انا حبيت الاسم كمانجا، فقلت ليش لا نجرب يعني، الاسم حلو كمانجا. فبس شفتها فهمت انه هي الكمانجا. تعرفي كيف احنا كنا فاكرينه بس في الوطن العربي كل واحد بيشوف آلة فكرها جيتارة. طلعنا في اوروبا كل انسان بيشوف آلة فكرها بيانو. عندنا أنا كنت فاكرها جيتارة بس هي طلعت كمانجا. فرحنا على المعهد وهيك بديت القصة للأسف.

0: إزورديو في البدء.
1: في البدء
0: كان الرباعي الجليل. إذن مقطوعة إزورديو لرباعي الجليل دائما في برنامج مراسي. رباعي الجليل المؤلف طبعا من عمر ومصطفى وغاندي وطيبة، مع أنه كان لازم نبلش طيبة عمر غاندي ومصطفى سعد. إذن تحدثنا عن هذه الأغنية مصطفى، ولكن معك غاندي سنتحدث عن التأليف الموسيقي. من يلحن في الرباعي؟
2: مصطفى. لا، انه اكثر حدا كتب للرباعي هو مصطفى. بس قبل شهرين رجعنا كتبنا مقطوعتين. انا كتبت واحدة اسمها زخرفاء، ومصطفى زخرفاء هي كلمة انا اخترعتها في الغلط للأسف. بس
0: للأسف
2: يعني بعرفش اذا للأسف. القصة هي شوي بتضحك يعني. كنا في عيدي في شهر 2 ماشيين في بارك دو بيلفيل، وبتعرفي في اذا بتطلع لفوق في عندك البيلفيو اللي في الفسيفساء اللي بتبين كل إشي في الهورايزن
0: في الأفق.
2: فأنا في الأفق. أيوة هي هاي الكلمة. الله يرحم جدي. والله
3: تفهموا ليش هو مش متذكر كلمة فسيفساء؟
2: تفهم ليش؟ فأنا كنت لحالي يعني، وهن بعدهم عم بيطلعوا لفوق، وأنا يعني في راسي عم بدور على كلمة فسيفساء. أقول لهم شباب وطيبة في فسيفساء شلب كثير هنا، حلو كثير. فما طلعتش معي كلمة فسيفساء. استفكرت إنه هذا الإشي مزخرف، فقلت لهم شباب في زخرفاء هون. يعني من يومها

0: مصطفى حاطتني في تلفونه وهذه زخرفة. ف سميت هاي المقطوعة لأنها أكثر مقطوعة قريبة على قلبي من ناحية وعلى شخصيتي. فسميتها زخرفاء. فبالنسبة للتأليف وكل هالأشياء يعني إحنا يعني طبعا كل شيء كتبناه لحد إسا تقريبا هو كان للرباعي ومش بس للفورماسيون تبعت الكلاسيك اللي اثنين كمانجات وواحد فيولا وواحد تشيلو. بس احنا كتبنا احنا بما اننا كلنا نعزف اكثر من آلي دائما حاولنا نعطي هذا الجانب من عنا شوي قوة وإنفاسيس عشان يكون في إشي
1: هيك إنفاسيس في العربي
2: إنفاسيس يعني تسليط الضوء تسليط الضوء
0: تسليط الضوء. فهيك يعني أعطينا مثل أهمية لهذا الجانب منا. ففي يعني مثلا كتبت أنا سماعي مثل السماعيات اللي بنسمعهم في كل التاريخ بس كتبت هذا السماعي وحولته للرباعي تبعنا مع الإيقاع العود كمانجا وطيبة في تشيلو. مصطفى كتب مثل كونشيرتو للعود اللي هي موفمنت من كونشيرتو للعود بعده مش مكمله بنتأمل انه يكملوا لانه كثير كثير حلو كفيرست موفمنت. تسلم اسمها إشراق. كثير حلو يعني. ومصطفى مثلا ألف أغنية اللي كتب كلماتها كمان. عم نحاول هيك نرجع يعني أنا بعدين ما كتبت زخرفاء حبيت يعني كان عندي هذا الشعور بتقولوا استكفاء لا
2: اكتفاء
0: اكتفاء استكفاء هاي أخرى كلمة جديدة
3: مقطوعتك الجاي استكفاء
2: استكفاء خلاص
0: سمعتوها في مونتي كارلو يا جماعة استكفاء سمعتوا لو سمعتوا
4: بعده غاندي باختلاف
1: طبعا غاندي اللغة العربية اللي عنده فقيري
2: عمر يعني عمر ساكت عم يتأمل ولكن أنا الأوان حان الأوان
0: حان الأوان
2: حان الأوان لعمر إنه يتكلم. أنت الأخ الأكبر لرباع الجليل هل أنت أيضا هل أنت أيضا تشكل نوع من قاعدة يعني هيك معنوية أيضا للرباعي يعني كيف تتعامل مع إخوتك وأختك داخل الرباعي
4: على الوجع خبطي
3: هذا هذا هذا سؤال طبيبي نفسي مش يعني مذيع في الراديو. عمليا لسنين طويلة حاولت دائما موجود عندي هذا الدور انه مذود في نوعا ما من وقت ما كان يعني كان عمري 5 سنين كان عندي 3 يعني اخوة 2 واخت اصغر مني ودائما الحكي في البيت انه انت الكبير في هون وانت بدك تدير بالك عليه هون وبدك دائما تساعد هون من جيل صغير كثير صغير كان في هاي المسؤولية اللي كنت احس فيها وبعدني بحس فيها لحد اليوم. بس اهلي ربونا تربية متساوية كلنا ففي هاي العيلة ما في أخو كبير في 4 عروس كلهم بيهتموا في بعض بنفس المقدار كلهم بيسمعوا بعض بنفس المقدار والموضوع أخذني كثير وقت اعترفت فيه وتقبلت وجوده لأنه الموضوع دور الأخو الكبير كان مدود فيه من كثير زمن. فاليوم يعني بفتخر في علاقة الزمالة الموجودة بيناتنا بنحاول دائما نتعامل مع بعض كزملاء بس بنفشل دائما لأنه الرابط الأخوي الموجود بيناتنا كثير قوي
0: والحمد لله
3: وهو يعني بالضبط قيد التطوير.
2: من هون سؤالي إنه هل الأفضل إنه برباعي يكونوا أشخاص جايين من أفاق مختلفة أم الأخوة كمان بيمشي
3: بفكر إنه يعني لما نكون ناس جايين من أفاق مختلفة وما في بيناتهم خلينا صلة دم بيكون على القليل في
0: فلاتر
3: كيف بدي احكي لك مش بس فلاتر في مستوى من الرسمية في مينيموم احترام أو خلينا نقول رسميات تعامل متفق عليها يعني من ناحية المجتمع. ومن هناك يعني العلاقة بتتطور والزمال بتتطور وكل شيء ثاني.
4: أكبر
3: يعني
4: على العمل. يعني.
3: فهمي. في إنه في بالضبط.
4: أنا مش رايح تشتغل بس إحنا إخوة.
3: بالضبط. فالهدف تبعنا أو خلينا نقول الإشي اللي عم نشتغل عليه حاليا إنه نقدر نفصل حالنا عن بعض, نفصل يعني خلينا نقول عامل الأخوة عن الزمالي, ونحاول نكون زملاء لبعض, ونحاول نلاقي احتياجات بعض بدون ما نقارن بين بعض إنه أنت عملت هيك فأنا بدي أعمل هيك, أو أنت طلبت هيك فأنا بدي أطلب هيك. فإنه إنه عم نحاول نفهم إنه في هذا الرباعي, في كل رباعيات العالم في مشاكل. هذا اللي فهمناه من كل أساتذتنا, يعني مثلا إنه الديناميكية الموجودة في هاي التشكيلة هي أصعب ديناميكية زمالي في عالم الموسيقى الكلاسيكية. فنضيف على هذا هاي التشكيلة كمان عامل الأخوة, الموضوع بيصير شبه مستحيل. ففي دائما تفكير في الغير, في دائما تفكير في إنه كيف ممكن نلبي احتياجات الجميع, والاختلاف الشخصيات الموجود بيناتنا كثير كثير كبير. فعندك أربع ناس كثير مختلفين, وفي إكستريمز يعني, في كمان في جوانب إكستريم شوي. فهذا هو بفكر دور الجميع, مش بس دوري أنا كبين قوسين أخوه الكبير, مثل ما حكيت لك.
2: بس على كل حال على كل حال هيدا ما منشوفه, يعني منلاقي رباعي متجانس. ربما الموسيقى هي التي تجمع بينكم, ما أنه أربع أشخاص هيدا اسم غنية. عندنا بعد خمس دقائق وعندي سؤالين مهمين. واحد لطيبة, كونك الأخت يعني الفتاة الوحيدة في هذا الرباعي, كيف تتعاملين مع هذا الموضوع؟ والسؤال الأخير هو عن المقطوعة الأخيرة. نبدأ بالسؤال, كونك عن الفتاة الوحيدة في هذا الرباعي, كيف تتعاملين مع هذا الموضوع؟
4: صعب إنه دائما كنت بدي أخت, كنت أحس إنه أنا أوتسايدر يعني, فهيك. بس إنه علاقتي معهم كتير تحسنت وإحنا صغار, كان شكل وبس كبرنا شكل, وعلاقاتنا تحسنت مع الكبر. وعلى موضوع إنه إحنا نشتغل مع بعض, يجينا على الرباعية بعدي ما كل واحد عاش حياة منفردة نوعا ما, وبعدين إجينا وفجأة منلاقي حالنا كأنه رجعنا بالزمن للديناميكية القديمة تبع الإخوة اللي بتقاتل وبقاهر في بعض فيك. فكتير كتير صعب هذا الإشي. وأنا بعتبر حالي أكثر حدا نوعا ما حساس و واعي عاطفيا أكثر من اللزوم, فأنا قنبلة الضغط التوتر. فهيك انه
5: وعيك تحكيها وانت في المطار, انت مش قنبلة.
4: انا مش قنبلة.
3: انت لو سمع طنجر الضغط.
4: طنجر الضغط يعني. بس انه عم نتعلم كثير يعني. هي مش عن جد, هي ما بعتبر كثير, بس انه انا البنت الوحيدة. هي عن جد انه احنا نمر في الرباعي كأخوة كأربعة من نفس البيت من نفس الأهل, مع ديناميكية معينة متعودين عليها, بدهم يعملوا ديناميكية محترفة. هذا الإشي كثير صعب. فهيك
2: الوقت معكم يمر بسرعة فعلا. أنا كتير استمتعت بهذا اللقاء. ربما سؤال الأخير لكم كلكم, مصطفى ربما كلمة عن المقطوعة الأخيرة التي سنختم بها لقاء اليوم, وهي تور إن غاليلي. عند قصة
6: تور إن غاليلي كتبت
2: معك دقيقة ونص.
6: طيب كتبت أنا عمري 16 سنة, عمر كان عمره 18, طيبة 15, غاندي 14. بحكي أنه عمر كان 18 لأنه هو عمره 18,
7: طبعا تم سجنه. فيكو تشوفوا تفوتوا تكتبوا على اليوتيوب غاليلي كوارتيت رباع الجليل، في فيلم ساعة عن الموضوع،
2: وثائقي،
7: في وثائقي
2: لكريم الدريدي
7: بالضبط 100% فرنسي على فكرة ترجم بالفرنسي. فالمقطوعة كانت انه كل مرة بدنا نزور عمر سجن الى اخره بشع، تجربة بشعة ما بنصحهاش لحدا، والبيت كان مشحون كل الوقت، يعني امي تبكي وابوي معصب وهذا مش فاهم الله من حاضر يعني ما مع فالإيش الوحيد اللي كان حلو هو الموسيقى، يعني كيف ما حكينا بالبداية إنها هي فقط وسيلة، هي كانت الوسيلة الوحيدة اللي بتبعدني عن كل الواقع اللي كنا عم نعيشه. فكنت أتذكر المسار اللي كنا نمشي من البيت، احنا بيتنا جنب بحيرة طبرية وحتى السجن كان بجبل الكرمل، فأنت بتمرق كل الجليل، الجليل أنت ما بين البحيرة للبحر وما بين السهول للجبال، فأنت مارقة يعني أحلى منطقة بكل فلسطين.
2: نعم.
7: وأطيب أكل في كل فلسطين، مستعد أناقش من ما بدك، الزعتر عندنا غير، الزيت عندنا غير، كل شيء عندنا غير أطيب.
2: لا تفترض الوقت ضيق.
7: فهي كانت هدية لعمر، هاي المقطوعة هي هدية لعمر، إنه على يعني بس يطلع من السجن على إنه نعزفها مع بعض، وإن شاء الله شي يوم نيصل مسارح العالم ونعزفها، بتعرف هاي الأحلام
5: شي يوم
7: وصلنا الحمد لله. فهي هاي قصة المقطوعة، فهي مزيج كمان ما بين الشرق والغرب، هدية لعمر. فبتلاقوا إنه دور ليفيولا مثلا فيها كثير واضح.
2: نعم.
7: انبسطوا.
2: إذن ننهي هذا اللقاء مع رباع الجليل بهدية إلى عمر، أغنية تور إن جليلي. عندي اسم لأغنية لمقطوعة جديدة لإلكم اسمها ميمعة.
7: ميمعة. موجودة.
2: شكرا لغاندي مصطفى طيبة وعمر، أنا سررت جدا باستضافتكم في برنامج وراسي، كل التوفيق لكم.
5: شكرا لك.
2: وننهي إذن بتور إن جليلي، شكرا لكم مستمعين على المتابعة، وإلى اللقاء في الغد.

0: كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل.
1: أفينيون عاصمة المسرح العالمية ابتداء من الرابع من تموز يوليو. الدورة 80 من مهرجان أفينيون تحتفي باللغة الكورية والاكتشافات الفنية والحوار بين الثقافات. عروض مسرحية، رقص، فنون، سيرك، نقاشات ولقاءات مع فنانين من أفاق مختلفة. مهرجان أفينيون ابتداء من الرابع من تموز يوليو. مزيد المعلومات على festival-avignon.com بالاشتراك مع فرانس ميديا مون.
0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
3: هي الواحدة تماماً بالتوقيت الفرنسية.
0: ليال بشارة.
3: نستهل فترة مباشرة من مونت كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها: لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار لسلام دائم بينهما لا يشمل انسحابا إسرائيليا، ويوكل إلى الجيش اللبناني مهمة السيطرة على منطقتين تجريبيتين. نائب عن حزب الله يحذر من حرب أهلية، ورئيس البرلمان اللبناني من فتنة في لبنان. رئيس الحكومة الإسرائيلية يسوق للاتفاق على أنه إنجاز وضربة لإيران، ويترك لإسرائيل حرية الحركة. إيران تلوح بالرد سريعا وبحزم على أي انتهاك لمذكرة التفاهم بعد استهداف الولايات المتحدة ليلا مواقع إيرانية. رد طهران بمهاجمة أهداف أمريكية في الخليج. موجة الحر في أوروبا تتجه شرقا وتبدأ ليلا بالانحصار في فرنسا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. دخلت منطقة الشرق الأوسط نهاية أسبوع بتحديات عدة، فالتصعيد الأمريكي الإيراني ليلا يضع من جديد على المحك مذكرة التفاهم بين البلدين، في وقت كان فيه لبنان وإسرائيل يوقعان في واشنطن اتفاق إطار يمهد لسلام دائم، يبدأ بإقامة منطقتين تجريبيتين في جنوب وشمال الليطاني، لكن لا يشمل جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. مرد عليه نائب عن حزب الله بالقول إنه قد يأخذ البلاد نحو حرب أهلية، فيما دعا رئيس البرلمان اللبناني قبل قليل إلى وأد الفتنة. تطورات تصاعدية طغت على حالة الإيجابية التي عاشتها المنطقة منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وميدانيا قامت طائرة مسيرة إسرائيلية بضرب منطقة النبطية في جنوب لبنان في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. والبداية من بيروت مع مراسلنا نقول نصيف.
4: طرفان رئيسيان لا يزالان يلتزمان الصمت حيال الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي أعلن عنه مساء أمس، هما الرئيس نبيه بري وحزب الله. كلاهما رفض المفاوضات المباشرة. بري شكل الغطاء السياسي لهذا الرفض، وحزب الله ماض في مقاومة إسرائيل رغم بعض التباين في موقفي طرفي الثنائي الشيعي، إذ أكد بري أنه يضمن انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني فور وقف النار، إلا أن حزب الله يصر على أن لا وقف للنار قبل انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من الجنوب، وهو ما أعاد تأكيده أمس أمينه العام الشيخ نعيم قاسم. بذلك يتضاعف الانقسام الداخلي ويرسل إشارات سلبية إلى مواجهة محتملة بين أفرقاء الداخل وبين حزب الله والدولة اللبنانية. كان الحزب أرسل مساء أمس فور الإعلان عن الاتفاق مؤشرات أولى بإفلات الزمام لأنصاره للتظاهر بدرجاتهم في الضاحية الجنوبية، بعدما كان رفع قبل أيام لافتات تأييد لإيران على طريق المطار في تحدي مباشر للدولة اللبنانية. الواضح أن حزب الله لن يتأخر في اتخاذ الموقف السلبي من الاتفاق، بعدما لمح سابقا إلى أنه لن يسمح بتطبيق أي ترتيبات أمنية يتفق عليها بين لبنان وإسرائيل. الأولى نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
3: وذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن الاتفاق ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محدودة، فهو يقوم على إقامة منطقتين تجريبيتين تنسحب منهما إسرائيل تزامنا مع دخول الجيش اللبناني. طالبت بيروت أن تكون في جنوب الليل الليطاني، لكن إسرائيل أصرت على أن أحدها تقع في شمال الليطاني وأخرى في جنوبه، ما يعيد التخوف الرئيسي أن تضع المهمة الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله. عن أبرز تحديات الاتفاق حدثنا من بيروت بشارة شربل الكاتب السياسي.
5: الشرط الإسرائيلي الأساسي هو نزع سلاح حزب الله، وهذا الشرط يلتقي مع مطلب لبناني ومطلب الدولة اللبنانية والقرارات الدولية واتفاق الطائف. فإذا اتفاق بحد ذاته يلبي الواقع وموازين القوى الموجودة، لكن العقبات ممكنة لأنه الإيراني بالطبع غير راضي عن هذا الاتفاق، وحزب الله يقول أنه هذا الاتفاق هو خيانة وجريمة. لكن تصوري أنه قدرة على تخريب الاتفاق القدرة محدودة بسبب ضمان الأمريكية أولاً، ثانياً التضامن اللبناني الواسع حول الاتفاق، الحكومة وأكتريتها والقوى السياسية والمكونات اللبنانية القوى الطائفية. لكن الاختبار سيكون أول اختبار بالمناطق التجريبية، هل تنسحب إسرائيل ويدخل الجيش اللبناني ويمنع الوجود المسلح غير الشرعي؟ هذا هو السؤال، وهي ستكون هاي المناطق نموذج لما يمكن إتمامه من باقي بنود الاتفاق.
3: وفي إسرائيل سوق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للاتفاق على أنه ضربة لإيران يترك حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية التي لا يسمح لسكانها بالعودة بموجب الاتفاق الجديد. في رسالة من بنيامين نتنياهو إلى سكان مستوطنات شمال إسرائيل قبل انتخابات الكنيسة في أيلول سبتمبر القادم. والمزيد عن آخر المواقف الإسرائيلية حدثنا عنها من القدس مراسلنا زياد حلبي.
6: بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي وانطلاقا من الفهم بأن هذا الاتفاق لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تسويقه على أنه إنجاز لإسرائيل وضربة لإيران، معلنا أن إسرائيل ستبقى داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الاتفاق يكرس حرية العمل العسكري الإسرائيلي ويتيح بدء مرحلة تجريبية لنقل السيطرة في منطقتين إلى الجيش اللبناني، إحداهما جنوب الليطاني والأخرى شماله. وقال إن ذلك يشكل ضربة لإيران التي تريد أن تفرض انسحابا إسرائيليا من لبنان بالقوة، ورسالة من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بألا دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وفي موازاة ذلك صعد وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا لهجته تجاه إيران محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيواجه برد واسع، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
3: وفيما كان يعلن في واشنطن عن الاتفاق تدهورت سريعا حالة السلم بين الولايات المتحدة وإيران بسبب مضيق هرمز، إذ استهدفت القوات الأمريكية مواقع في إيران في أول هجوم منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، بعد هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز رد الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. حازم محمد.
7: نعم، العلاقات الأمريكية الإيرانية تشهد تصعيدا خطيرا خلال الساعات الأخيرة بعدما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري إثر ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية ومخازن مسيرات ورادارات ساحلية داخل إيران. وجاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدفت ناقلة تجارية في مضيق هرمز، وهو الحدث الذي شكل الاختراق الأول للاتفاق وعاد التوتر إلى الواجهة. ورد الحرس الثوري سريعا بإطلاق هجمات على مواقع أمريكية في الخليج محذرا من أن الرد سيكون أوسع إذا تكرر العدوان على حد تعبيره. وفي موازاة ذلك أعلنت البحرين تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في أول استهداف لدولة خليجية منذ توقيع المذكرة، معتبرة أن طهران تقوض مساعي السلام، كما سجل حادث بحري جديد بعد إصابة ناقلة النفط كيكو بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف على أمن الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية.
3: وأعلنت هيئة بحرية بريطانية صباح اليوم تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز لليوم الثاني على التوالي، ما رد عليه التلفزيون الرسمي الإيراني ببثه خبرا مفاده أن المزيد من السفن تسعى للحصول على تصريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد أن واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية. فكيف ستتجلى التداعيات والتصعيد على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستأنف من جديد الأسبوع القادم على المستوى الفني؟ أجابنا محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
8: أنا أعتقد بأنه عندما لا يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم تبقى هذه الاحتمالات أو هذا التصعيد، توتر، احتكاك عسكري، احتكاك سياسي، هذا محتمل يحدث ويحدث أكثر مما حدث، خصوصا وأن مذكرة التفاهم تقول بأن الفقرة الأولى بيبدأ بتنفيذها بعد ساعة أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. الآن تم التوقيع على المذكرة لكن الفقرة الأولى لم تنفذ لحد الآن. الإيرانيون يقولون بأن تنفيذ الفقرة الأولى هو اختبار يجب أن يتم لإيقاف الحرب أولا ولاستكمال ما يمكن استكماله من ما ورد في هذه الفقرة لفتح مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي حقيقة يراوغ ويماطل ويناقض كلامه، وأنا أعتقد بأن مثل هذا التصعيد بالتأكيد لن يخدم عملية تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم.
3: وعلى خلفية التصعيد استهدفت طائرة مسيرة ملهومة معسكرا تابعا لجماعة معارضة إيرانية كردية شمال مدينة إربيل في كردستان العراق صباح اليوم. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزلين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، مع تواصل أعمال البحث فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. تتوسع موجة الحر القاسية التي تضرب أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو الشرق مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في دول عدة وفي فرنسا على وجه الخصوص، حيث تشير الأرصاد إلى أن اليوم يمثل نهاية ذروة الموجة رغم بقاء الحرارة مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع. حازم محمد.
7: تعيش أوروبا واحدة من أعنف موجات الحر في تاريخها الحديث مع تحرك الكتلة الحارة من فرنسا وبريطانيا وسويسرا نحو ألمانيا وبولندا. هيئة الأرصاد الألمانية أعلنت تسجيل أكثر من 41 درجة مئوية في رقم قياسي جديد، فيما تخطت الحرارة في بريطانيا 36 وفي سويسرا 38 درجة. وفي فرنسا وعلى الرغم من أن اليوم يشكل نهاية ذروة موجة الحر فإن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي مطلع الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 150 مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة، فيما يتوقع أن يتعرض 420 مليون نسمة في أوروبا لحرارة تفوق 30 درجة خلال الأيام المقبلة. وقد سجلت مئات الوفيات في عدة دول أوروبية، فيما تواجه المستشفيات في بريطانيا وفرنسا ضغطا هائلا مع تزايد حالات فرط الحرارة وحوادث الغرق. وتحذر الهيئات العلمية من أن هذه الموجة غير مسبوقة وتحمل بصمة واضحة للاحترار المناخي مع توقع استمرار تأثيرها شرقا حتى منتصف الأسبوع المقبل.
3: وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية أن تداعيات ارتفاع درجات الحرارة تتواصل على مدى الأيام القادمة في فرنسا. أعلنت فرنسا أنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعلن المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو قطع العلاقات الدبلوماسية متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح البلاد. رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى قضائية ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية متهمة جارتها بارتكاب فظائع على أراضيها عبر دعم حركات متمردة. قتل شخصان وأصيب آخرون بضربات روسية استهدفت ليلا أوكرانيا، بينما أفادت روسيا بأن غارات شنتها كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة آخرين. مستمعينا، تحسم مباريات مساء اليوم المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة القدم، فهل تلحق الجزائر والأردن بركب كل من مصر والمغرب فيما حققت فرنسا فوزها الثالث أمس بثلاثية على النرويج ليشق بذلك المنتخب الفرنسي طريقه نحو البطولة؟ وديع في عالم
9: مساء اليوم والليلة المقبلة آخر ست مباريات من دور المجموعات، وستمنح آخر بطاقات للمشاركة في الدور الثاني وهي أربع بطاقات. منتخبات كرواتيا وكونغو الديمقراطية والنمسا والجزائر التي تلعب اليوم معنية بها، كما هو حال منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واسكتلندا. والمواجهة الأخيرة بين النمسا والجزائر عند الساعة الرابعة ليلا ستكون مصيرية. قبل ذلك فرنسا حققت مساء أمس فوزها الثالث في ثلاث مباريات مع أداء استثنائي قدمه صاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي التي سجل ثلاثية في شباك النرويج. والمنتخب المصري رافق بلجيكا وإسبانيا والرأس الأخضر والسنغال والباراغواي وكذلك البرتغال وإنجلترا وغانا قبل مباراة الليلة إلى الدور التالي، فيما انتهى مشوار منتخبي العراق والسعودية في المونديال. والدور الثاني سينطلق مساء يوم غد الأحد وأولى مبارياته جنوب إفريقيا ضد كندا.
3: مستمعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونت كارلو الدولية. لكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها: لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق إطار لسلام دائم بينهما، نائب عن حزب الله يحذر من حرب أهلية، ورئيس البرلمان يدعو إلى يحذر من الفتنة في البلاد. أول تصعيدا بين الولايات المتحدة وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين.

0: ونستهل فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. توسع حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا بقلم خطار أبو تياب.
1: ساد التصعيد في الأسابيع الأخيرة بين موسكو وكييف، ويوحي المشهد الحالي بأن الحرب في أوكرانيا تتجه نحو معادلة إنهاك متبادل. فروسيا تمتلك تفوقا في الموارد والقوة النارية، بينما تراهن أوكرانيا على التكنولوجيا والضربات الدقيقة بعيدة المدى لإحداث تأثير اقتصادي ونفسي. وهناك خشية كبيرة من تداعيات توسيع حرب الاستنزاف الناجمة عن التدخل الروسي الذي بدأ في 24 من فبراير 2022. ومنذ منتصف مايو الماضي أطلق الطرفان العنان لهجمات متبادلة بالمسيرات والصواريخ، وكان من الواضح أن وراء ذلك صراع إرادات على نتيجة الحرب وانتزاع شروط أفضل للتسوية. في هذا الصدد كان من اللافت نجاح أوكرانيا في الضغط العسكري المنتظم على المدن الساحلية الروسية المطلة على البحر الأسود. كذلك ركز الأوكرانيون على شبه جزيرة القرم عبر ضربات ضد البنى التحتية للطاقة. ولذا تعتقد الأوساط الأوروبية في بروكسل أن الرئيس فلاديمير بوتين يواجه مأزقا حقيقيا في أوكرانيا، لكن ذلك لا يعني أنه استخدم كل الأوراق أو أنه سيسلم بما يشبه الهزيمة بعد أن راهن طويلا على انتصار

قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 حتى 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. المجلة، ميسى إسماعيل.

أهلا بكم. جولة خامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية مددت ليوم واحد في واشنطن. آلية البحث تتركز هذه المرة حول اقتراح مدعوم أمريكيا لسحب القوات الإسرائيلية من أراضي احتلتها في جنوب لبنان تحت مسمى المنطقة العازلة، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض الانسحاب من لبنان مشترطا نزع سلاح حزب الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد استبق هذه المفاوضات بالتشديد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم على أن الحزب سيبقى مع سلاحه في شمال الليطاني. ولافت أيضا البيان المشترك الخليجي الأمريكي الذي أكد على سيادة لبنان، معتبرا أنها لن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة. ما هي تبعات جولة المفاوضات في ظل الإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية؟ أهلا بكم في برنامج المجلة السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى إذاعة مونتي كارلو الدولية وراديو سولاي. أرحب بضيوفي في استديوهات مونتي كارلو الدولية، أستاذ طارق وهبي عضو لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، أهلا وسهلا بكم. وأرحب بالكاتب والصحفي أستاذ تميم هيكل، أهلا وسهلا. وكما سينضم إلينا أيضا الدكتور زياد الصايغ مدير التنفيذي لملتقى التأثير

0: المدني. ومن عكا معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت. أهلا وسهلا بكم جميعا. ولكن قبل البدء بالنقاش نستمع إلى هذه الرسالة من بيروت حول آخر المستجدات. ومراسل مونتي كارلو الدولية نقول نصيف.
1: بينما تتواصل المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم الرابع على التوالي، وخلافا لبرمجتها ما ينبئ بتطور قد ينتج عنها، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرفع نبرة المواجهة مع الدولة اللبنانية وخصوصا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السقف الأعلى، ويقطع كل الجسور ويضع الحزب في مواجهة مكشوفة معه. في ذكرى عاشوراء ومن الضاحية الجنوبية، أطلق قاسم سلسلة مواقف حادة بأن أعلن رفض الشعار المفاوضات المباشرة الذي رفعه رئيس الجمهورية، وهو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، فكرر رفض المفاوضات وأكد المضي في المقاومة المسلحة واشتراطه انسحاب إسرائيل من الجنوب بلا قيد أو شرط، رافضا أي ترتيبات أمنية معها. أكد قاسم في المقابل تمسكه بوقف النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024 الذي يقصر انسحاب حزب الله على جنوب نهر الليطاني. كي يقول قاسم إن الحزب سيبقى بسلاحه شمال نهر الليطاني في تحدي مباشر لقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة. اقتضب قاسم أخيرا مواقفه هذه بالتعويل على المسار الأمريكي الإيراني لحل الصراع مع إسرائيل، واضعا لبنان بين يدي طهران. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: أمام تعنت إسرائيل بعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية قبل سحب سلاح حزب الله بحسب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هل يمكن الاعتبار اليوم أستاذ طارق وهبي بأننا عدنا إلى نقطة الصفر؟
2: نعم ميسا، الكيان الإسرائيلي يحاول أن يقول للدولة اللبنانية أنا من يقرر وأنا من أفعل، وأنا لأن الوسيط الأمريكي ليس بالوسيط العادل، هو وسيط يستمع للآخرين وبنفس الوقت لديه أجندة، هذه الأجندة مبنية على أساس مصالحها إن كان في المنطقة وأيضا بالتحديد ما بين العلاقة اللبنانية الإسرائيلية. لذلك أنا أعتقد كليا أن إسرائيل هي التي تملك كل هذه الأوراق، وللأسف الشديد كما قلت أن الوسيط لا يستطيع حتى اللحظة أن يقول للإسرائيلي تفضل راجع أوراقك في هذا الموضوع. لذلك العودة إلى نقطة الصفر تدفع إلى تجدد ما يسمى العراك العسكري أو المناوشات العسكرية ما بين حزب الله وبين إسرائيل. وأكثر من ذلك، اليوم حزب الله فهم ما يريده بالتحديد مفهوم القانون الدولي، بمعنى أنه لم يعد يرسل أي صاروخ باتجاه إسرائيل، هو فقط يقوم بعمليات عسكرية بمفهوم المقاومة بين قوسين داخل الأراضي اللبنانية بأماكن تواجد القوات الإسرائيلية، وهذا بمفهوم القانون الدولي له الحق 100%. ولكن بنفس الوقت يجب أن نعيد إلى الذاكرة أن هذا الحزب هو يعتبر ميليشيا في لبنان، وانطلاقا من ذلك يجب تصفية هذه الميليشيا والعمل على أن تكون كل المفهوم السياسي له علاقة بالحضور، أي معنى الانتخابات داخل المجلس النيابي داخل الحكومة، وأن نوقف هذه العملية العسكرية.
0: معنا من عكا أستاذ أنطوان شلحت البحث في الشؤون الإسرائيلية، هل يمكن اليوم للولايات المتحدة الضغط على إسرائيل تحديدا فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟
3: تأكيد يمكن أستاذي ميساء، أنا أعتقد أنه القرار في هذا الشأن هو قرار أمريكي صرف، وإذا تبجح نتنياهو وزير دفاعه بأنه سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، فإن ذلك يعني لا يعد بمثابة تحدي للقرار الأمريكي، لأنه لو كان هناك قرار أمريكي بانسحاب الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار لكانت إسرائيل انسحبت فعلا. هنا ربما أريد أن أعيد إلى أذهان المستمعين أن كل اتفاقيات وقف إطلاق النار في لبنان فرضت على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الولايات المتحدة هي من تملك زمام القرار في كل ما يتعلق بالتحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ولذلك هناك علامة استفهام كبرى عما إذا كانت الولايات المتحدة فعلا معنية بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، هذا يضع طبعا علامة استفهام كبرى حول كل المفاوضات الدائرة في واشنطن وبين إسرائيل وبين لبنان، لأن الولايات المتحدة حتى الآن لا تتخذ مثل هذا الموقف الحاسم. ملاحظة أخيرة فقط.
0: نعم.
3: في إسرائيل طبعا هناك قلق كبير، لذلك تتكرر التصريحات على لسان نتنياهو بأنه باق في المنطقة الأمنية. هناك قلق كبير مما آلت إليه نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يعني مما ورد بهذا الصدد في مذكرة التفاهم، ولا سيما ما يتعلق بالربط بين الساحات، أن إسرائيل كانت تريد الفصل بين الساحات، لا تريد أن تربط بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، لكن على ما يبدو أن الاتجاه ذاهب في اتجاه الربط بين الساحتين، ولذلك يعني نحن الآن شهود على وقف إطلاق النار على الكثير من التقييدات التي يمكن توصيفها على إسرائيل في كل ما يتعلق بالعمليات العسكرية بجنوب لبنان، ولذلك تأتي هذه التصريحات ربما لتوحي للرأي العام الإسرائيلي بأن إسرائيل هي صاحبة القرار، في حين أن ما توحي به آخر المستجدات هو أن القرار الآن انتقل إلى واشنطن وإلى مستقبل المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
0: نعم أستاذ تميم هيكل، هل اليوم الولايات المتحدة هي من يتخذ القرار فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، الانسحاب الإسرائيلي، وهي نقطة الإشكال الرئيسية في هذه المفاوضات التي مددت ليوم واحد إضافي في واشنطن اليوم؟
4: شوفي ميساء، يعني أنا أعتقد أنه صاحبة القرار نعم الولايات المتحدة، ولكن مسألة الانسحاب هذه لم ترد حتى في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم ربطت إيران فقط ساحة لبنان بوقف إطلاق النار، هي لم تذكر انسحاب قوات إسرائيلية، تركت ذلك للمفاوضات في واشنطن. نعم صحيح كما قال الضيوف أن واشنطن لها في لبنان أن تقرر إذا كان الإسرائيليين سينسحبوا أو لا ينسحبوا، ولكن من خلال المفاوضات، هذه الجولة الخامسة في المفاوضات، ومن خلال المفاوضات اللي رأيناها، لا أعتقد أن إسرائيل مستعدة أن تنسحب من المنطقة الصفراء في وجود سلاح حزب الله ووجود قوات حزب الله في الجنوب اللبناني. أعتقد أن هذا شرط أساسي، وأنه إذا حدث انسحاب بدون هذا الشرط فستواجه الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو مشاكل داخلية كبيرة جدا قد تؤدي إلى هزيمات في الانتخابات القادمة، وهو لن يقبل هذا. حتى المعارضة الإسرائيلية تمتنع عن سحب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني في هذا الوقت، لأنه القوات الإسرائيلية لم تحقق أهدافها الحقيقية في الجنوب. مسألة أنه الولايات المتحدة ستضغط في حالة إذا كانت مصالح الولايات المتحدة تتماشى مع الانسحاب الإسرائيلي. لا ننسى أن هناك ضغوط إسرائيلية كبيرة جدا لعدم الانسحاب، تضغط على الولايات المتحدة، وبالتالي حتى الآن لا أجد من خلال المفاوضات في الجولة الخامسة أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه، بل بالعكس أنها تتماشى مع توجهاتها، بمعنى أنه هناك من خلال يومين الماضيين كان هناك بعض الإشاعات أنه هناك انسحابات إسرائيلية، خرج ماركو روبيو وقال أن هناك انسحابات إسرائيلية حسن النية للقوات الإسرائيلية أن تنسحب، واكتشفنا أنه لا توجد أي انسحابات، وأنه ما عرضته إسرائيل في المفاوضات فيما يسمى المناطق النموذجية أو المناطق التجريبية حسب مسمياتها من كلا الطرفين أنها تنسحب من مناطق هي لا توجد فيها أصلا، يعني تنسحب من مناطق لا توجد داخل المنطقة الصفراء، هي وضعتها داخل المنطقة الصفراء على أساس أن يدخل الجيش اللبناني ليدخل هذه المناطق، وهي مناطق يوجد فيها قوات حزب الله، بمعنى أننا أمام محاولة إسرائيلية لوضع الجيش اللبناني أمام مواجهة حقيقية في مع قوات حزب الله، وهذا أعتقد أنه الحكومة اللبنانية على دراية كبيرة بهذا الأمر، وبالتالي أنا لا أجد أن هذه المفاوضات، أنت قلت أنها أرجعتنا نقطة الصفر، نحن لم نبرح نقطة الصفر في هذه المفاوضات، وأنه هذه مفاوضات لتضييع الوقت أكثر ولمحاولة إسرائيلية لجعل هناك اضطراب داخل الوضع اللبناني المضطرب أصلا.
0: نعم. نعم أنت تحديدا حول الوضع اللبناني الداخلي دكتور زياد الصايغ، اليوم هل هناك عبء كبير مرمى على عاتق الجيش اللبناني؟
5: بطبيعة الحال الجيش اللبناني معني بنزع سلاح حزب الله، وهذه مسألة تتعلق بالدستور اللبناني، وبالبند الثالث من اتفاق الطائف، ومن ثم أيضا بقرارات الحكومة اللبنانية التي صدرت في الخامس من آب والسابع من آب 2025. بهذا المعنى رغم تفويق زميلي الأستاذ طارق للقانون الدولي، يبقى أن الدستور اللبناني واضح في هذه المسألة، والدولة اللبنانية هي مولجة بمسألة الدفاع عن لبنان وليس حزب الله. ثانيا، لا أعتقد أبدا أننا لم نبرح نقطة الصفر أو عدنا إلى نقطة الصفر. نحن تقدمنا كثيرا بمجرد أن قررت الحكومة اللبنانية إطلاق مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبالتالي هذه مسألة منوطة بحسب المادة 52 من الدستور اللبناني برئيس الجمهورية، والبارحة في جلسة مجلس الوزراء تم تأكيد ذلك، وبالتالي فوضت الحكومة اللبنانية بشكل دستوري واضح رئيس الجمهورية استمرار المفاوضات، بما يعني أنها غطت المفاوضات هذه بشكل كامل، وهذا يجعلنا نتقدم كثيرا لوضع الأمور في نصابها. ثالثا، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تملك القرار وليس إسرائيل، وبالتالي هي أعلنت أنها تريد من إسرائيل الانسحاب من المناطق التجريبية، وبالتالي تسليم الجيش اللبناني هذه المناطق. والآن في المفاوضات، وهذه معلومات، نحن أمام البحث في الخطوات العملانية في كيفية تسلم الجيش اللبناني هذه المناطق. أما ما يعنى بنظرية المؤامرة الدائمة أن هناك رهان على تفجير الوضع الداخلي في لبنان وهذا ما تريد إسرائيل، أعتقد أننا يجب أن نخرج من مسألتين أساسيتين تم اعتمادهما في البروباغندا التي أرادتها إيران وحزب الله في لبنان ومعهما حليفهما النظام السوري على مدى 40 عاما. كلما اقتربنا من النقاش في سلاح حزب الله يتم الحديث عن أن السلم الأهلي سوف يتفجر وأن هناك انقسام في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، وتحديدا يتم الإيحاء إلى الطائفة الشيعية. وهنا علينا أن نكون واضحين، ليست الطائفة الشيعية حزب الله، وليس حزب الله الطائفة الشيعية، وليست الطائفة الشيعية حركة أمل، ولا حركة أمل هي الطائفة الشيعية، ولو أن حزب الله وحركة أمل يحتكران التمثيل. لا تفجير للسلم الأهلي في لبنان بطبيعة الحال، ولا انقسامات في المؤسسات الأمنية والعسكرية. ثم إنه إذا اضطر الجيش اللبناني أن ينفذ القرار الدستوري السياسي الذي أخذته الحكومة اللبنانية ببسط سيادتها كاملة على أراضيها، فهذا لا يعني أبدا أننا أمام اصطدام بين الجيش اللبناني وبين كتلة طائفية في لبنان. الجيش اللبناني سيكون معنيا هنا بقمع تمرد يقوم به حزب الله على قرارات الدولة اللبنانية. في خلاصة المسألة، الدولة اللبنانية أخذت قرارا بأن تكون دولة جدية. نعلم التعقيدات في الداخل اللبناني، وهذا يحتاج تفكيكا بما يعني إعادة الاعتبار لمنطقة الدستور، إعادة الاعتبار للقرارات الدولية ذات الصلة، لأنه حين نتحدث عن القانون الدولي ننفي أيضا أن هناك قرارات لمجلس الأمن الدولي خاصة بلبنان، هي 1559-1680-1701 صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وهي مرتبطة تحديدا بمقدمة اتفاق الطائف وبالدستور اللبناني وبقرارات الحكومة اللبنانية. وثالثا، هذه الدولة اللبنانية اعتبرت بشكل واضح أن اختيار مسار المفاوضات برعاية أمريكية هو المسار الأسلم والأفضل لتجنيب لبنان أن يكون بين كماشتين، كماشة الاحتلال الإسرائيلي وكماشة الاحتلال الإيراني. وبالتالي التموضع الآن في النقاش حول ما يريده حزب الله في لبنان أكان على مستوى الداخلي بما يعني إمكانية توتير الوضع الداخلي لإشاحة النظر عما يخسره من مكاسب، أو التركيز على أن لبنان، وأتأسف أننا ما زلنا نستعمل عبارة ساحة، لبنان ليس ساحة، لبنان دولة، انتهى منطق الساحة في لبنان، لبنان دولة ليس ساحة. ربما إيران تريد لنفسها أن تنظر إلى لبنان كساحة، ولبنان، لكن لبنان هو دولة، لم يعد ساحة أبدا ولا نريده ساحة أبدا. وبالتالي في الأساس هذا تعبير استخدمته منظمة التحرير الفلسطينية بعد اتفاق القاهرة عام 1969، وأسقطته منظمة التحرير الفلسطينية في العام 2007 عندما أعادت الاعتبار إلى تعبير سفارة دولة فلسطين في دولة لبنان، وهذه مسألة أساسية. ما نحن بصدده الآن هو ثلاث مستويات باختصار شديد. المستوى الأول، إيران معنية بالخروج من لبنان بشكل كامل، وهذا تتولاه الدولة اللبنانية بالمعنى المفاهيمي من خلال حظر حزب الله العسكري والأمني وحظر الحرس الثوري في لبنان. رئيس الجمهورية أعلن بشكل واضح لإيران أنها معنية بوقف التدخل في لبنان، وهذا المستوى الثاني. المستوى الثالث، يجب العمل من خلال المفاوضات برعاية أمريكية على الضغط حتما على إسرائيل للخروج من المناطق التي تحتلها، وقف إطلاق النار كامل، عودة النازحين، ولكن أيضا على الدولة اللبنانية أن تفي بتعهداتها الدستورية، الدستورية أولا أمام الشعب اللبناني، بما يعني إنهاء كل حالة بارائتاتيك ما فوق الدولة وخارج الدولة تعنى بتدمير فكرة السيادة اللبنانية من خلال الدولة على كامل أراضيها.
0: فيما يتعلق بالمفاوضات، هناك مقترح أمريكي يبدو أن الوفد العسكري اللبناني قد رفضه، وهو يتعلق بأن تشرف إسرائيل على أنه الجيش اللبناني يملأ هذا الفراغ في جنوب لبنان، الإشراف المباشر الإسرائيلي. أستاذ طارق وهبي،
2: يعني هناك عدة أمور خطيرة خطيرة جدا بالموضوع الفني العسكري، لأنه المنطقة الجنوبية ستقسم إلى ثلاثة مناطق، بمعنى كل 5 كيلومتر هناك منطقة. النقاط السبعة التي حكي عنها، كان هناك فكرة أن يكون هناك ما يسمى قوات متعددة الجنسيات مع الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي، تشرف يعني هؤلاء الثلاث الثلاثة يشرفون على هذه النقاط، يعني لن تكون هذه النقاط نقاط فقط إسرائيلية، ولن تقود فقط لبنانية، ولن تقود فقط لها علاقة بالموضوع الدولي. إذن هناك ما يسمى إشراف ثلاثي. في الخط الثاني، يعني 5 كيلومتر القادمين داخل الأراضي اللبنانية، يكون هناك إشراف لبناني ودولي، ولا يكون وجود للموضوع الإسرائيلي، ولكن للأسف لا يزال الإسرائيلي يطرح موضوع له علاقة بالرقابة الجوية، بمعنى المسيرات، بمعنى الرؤية، وهو يقول دائما أنه حتى اللحظة لا يؤمن ولا يثق أن الجيش اللبناني قادر على هذا الموضوع. هو حقه بالمفهوم العسكري وحق الدولة اللبنانية بالقول أنها قادرة على هذا الموضوع، وهنا الأساس، بمعنى أنه إذا كانت الدولة اللبنانية، ومفضلت حضرتك أنه بعض الضباط قالوا أنه غير ممكن أن يكون هناك ضباط إسرائيليين، وهذا طبيعي لأنه هذا يتعدى على السيادة اللبنانية. لذلك الطرح الرئيسي الآن هو أن ترجع إسرائيل إلى الحدود الدولية. حتى اللحظة هناك عمل لكي يفهم أنها يجب أن تترك كل المنطقة الصفراء وغير الصفراء، والعودة إلى بين قوسين النقاط السبعة التي أوجدتها، وأن تكون هناك قوة مشتركة موجودة لمرحلة ما في هذه المنطقة. نعيد ونذكر أن اليونيفيل تنتهي مدته في نهاية هذه السنة،
0: صحيح.
2: فرنسا تسعى مع إسبانيا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية للذهاب إلى تشكيل ما يسمى قوة دولية تساعد الجيش اللبناني، ولكن ليس لها صفة ما يسمى اليونيفيل. يعني اليونيفيل لا تستعمل السلاح، بينما هذه القوات التي ستكون موجودة ستستعمل السلاح للدفاع عن نفسها مع الجيش اللبناني، معنى أنه إذا كانت إسرائيل تتدخل أو غير إسرائيل تتدخل عليها أن تستعمل السلاح. إذن حتى اللحظة الموضوع الفني العسكري عالق. لماذا؟ لأن إسرائيل تفرض شروط أقوى بكثير مما تريده، لأنه عن الذي يرسم الخط الأصفر أو المنطقة الصفراء لكي يتنازل عنها بهذه الطريقة، ولو أنه مش أرضه، يفرض أيضا على الدولة اللبنانية بالمعية الأمريكية، يعني كله إذا ما كانت أمريكا موافقة مش رح يصير. انطلاقا من ذلك، والخوف أنه أمريكا لا تريد إرسال أي جندي ولا تريد إرسال أي مراقب، حتى اللحظة وفق معلوماتنا أنه لا يوجد ما يسمى مفهوم عسكري أمريكي في هذه المنطقة، فقط الاعتماد على ما تقدمت به فرنسا وإسبانيا وألمانيا للوصول إلى قوة دولية، وإيطاليا للوصول إلى مفهوم القوة الدولية. لذلك أنا حتى اللحظة أعتقد أنه الأفضل أن نكمل بالنقاش السياسي مع السفير سيمون كرم للوصول إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لمفهوم بدء أن تستوعب أن القضية الأساسية هي الخروج من المنطقة الصفراء، والعمل على الوصول إلى حلول ما لها علاقة بالحدود. زد على ذلك أنه حتى بالمفهوم السياسي سفير سيمون كرم له بالنسبة يعني توصيل

0: أستاذ أنطوان شلحت، إلى أي حد هذا الملف يخضع اليوم للتجاذبات الداخلية السياسية داخل إسرائيل؟
1: هو لا يخضع للتجاذبات، يعني هناك موقف للمؤسسة الأمنية من هذه المسألة، وهناك إجماع تام داخل الأحزاب الإسرائيلية سواء في الائتلاف الحكومي أو في المعارضة على كل هذا الموضوع العسكري الأمني. يعني هناك قناعة إسرائيلية بأنها لن تتنازل عن المنطقة الصفراء، عما يسمى بالحزام الأمني، إلا إذا فعلا تأكدت من قدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله. حتى أن هذه المسألة تثير قدر كبير من السخرية عند الكثير من المحللين العسكريين الإسرائيليين الذين يلمحون إلى أن إسرائيل بشحمها ولحمها لم تكن قادرة من خلال كل الحروب التي خاضتها في لبنان، لأنه بحسب السردية الإسرائيلية هناك أكثر من حرب خاضتها إسرائيل لبنان، بدءا من حرب لبنان الأولى 1982، ثم حرب لبنان الثانية 2006، ثم حرب لبنان الثالثة 2023-2024، ثم هذه تسمى أيضا حرب لبنان الرابعة. لم تستطيع أن تصل إلى غاية نزع سلاح حزب الله. أكثر من ذلك، هناك بعض المحللين العسكريين الذين يقولون إذا كانت إسرائيل تريد أن تنزع سلاح حزب الله فيجب عليها ليس فقط أن تحتل جنوب لبنان، إنما أن تحتل كل لبنان من أجل الوصول إلى هذه الغاية. فكيف يمكن التعويل على الدولة اللبنانية أو على الجيش اللبناني لتحصيل هذه الغاية؟ أنا أعتقد أن إسرائيل ستدفع في سواء في المفاوضات أو في المستقبل المنظور نحو الاحتفاظ بهذه المنطقة الأمنية العازلة، وستتحايل ربما إذا كان هناك ضغط أمريكي على هذا الضغط الأمريكي. بالمناسبة، وهذه ملاحظة أخيرة، كل فكرة المناطق الأمنية أو المناطق العازلة هي بند أضيف إلى العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد أحداث 27 الأول أكتوبر 2023. يعني لاحظي أستاذي ميساء،
0: نعم،
1: إنه إسرائيل الآن تحتفظ بمنطقة عازلة داخل الأراضي السورية، تحتفظ بمنطقة عازلة داخل قطاع غزة قد تصل إلى نسبة 70% من مساحة القطاع.
0: يعني ترون أنه هذه العقيدة الإسرائيلية أيضا سيتم تطبيقها في لبنان؟
1: أنا هذا ما أعتقده، يعني هذا ما ستحاول أن تطبقه إسرائيل إلا إذا فعلا تعرضت لضغط أمريكي وضغط دولي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أنطوان شلحت، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من مدينة عكا.
2: المجلة، ميسى إسماعيل.
0: نستكمل نحن وإياكم برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأعود وأرحب بضيوف استديوهات مونتي كارلو الدولية، الدكتور زياد الصايغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. أهلا وسهلا بك. أستاذ طارق وهبي عضو لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، وأرحب بالأستاذ تميم هيكل الكاتب والصحفي، أهلا وسهلا بكم جميعا. وسأبدأ عند النقطة التي انتهى بها ضيف من مدينة عكا، وهي أن الإسرائيل اليوم قد تعتمد العقيدة، هذه العقيدة التي تبقيها فيما يسمى بالمناطق الأمنية، في المناطق التي تحتلها إن كان في لبنان أو في غزة أو في مناطق سوريا. أستاذ تميم هيكل، برأيك سيكون الاتجاه والرؤية ستصب في هذا الإطار؟
3: يعني هذا ما أشار إليه الأستاذ أنطوان وأنا أتفق معه، لكن أريد أن أضيف في ذلك الإطار أنه نعم، نحن نريد الدولة اللبنانية أن تفرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، نحن نريد الدولة اللبنانية أن تكون هي الدولة المحتكرة الوحيدة للسلاح داخل لبنان، ولكن الظروف الإقليمية والدولية والقوى المؤثرة في هذه الظروف هي ما تجعل هذه الأمور بعيدة جدا عن المنال في الوقت الحالي. الإسرائيل بعد 7 أكتوبر هي ليست إسرائيل ما قبل 7 أكتوبر. إسرائيل بعد 7 أكتوبر دولة تعتمد الآن في سياساتها الإقليمية على

0: هيمنة عن طريق القوى العسكرية، وليست الهيمنة عن طريق التطبيع أو إطلاق اتفاقيات من أجل أن تخضع الدول الأخرى لهذه الاتفاقيات وتصبح دولة طبيعية في المنطقة. إسرائيل الآن يجب أن تفرض هيمنتها على كل الدول المجاورة، على دول المنطقة، من أجل أن تبقى بشكل طبيعي في المنطقة، لأنها تعلم جيدا أنه لا سبيل إلى بقائها بهذا كإسرائيل إلا بهذا الشكل. وبالتالي مسألة المناطق الأمنية هي بداية لسياسة إسرائيلية ستدوم في المنطقة من أجل أن تخضع الدول على احترام وجودها وقوتها العسكرية. هذا أمر أنا لا أجده يعني مفروغ منه. لبنان في وسط ذلك كله، نعم نحن نريد للحكومة اللبنانية أن تفرض سيطرتها، لكن هناك عوامل كثيرة جدا تمنع من ذلك. يعني سلاح حزب الله ووجود حزب الله هو ليس لأنه فقط المقاومة، لكن أنت ذكرت اتفاق الطائف. اتفاق الطائف لا ينظر إلى لبنان على أنها لبنان المواطنين، لبنان هي مجرد طوائف، وبالتالي حزب الله يعني في النهاية هناك محاصصة ولا توجد طريقة طبيعية لأن يمثل المواطنين اللبنانيين بالتصويتات الطبيعية. هناك محاصصة للفرقاء اللبنانيين داخل الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية، وحزب الله يجد من سلاحه هو جزء من هذه التوازنات الداخلية. هذا رأيه طبعا، يعني نحن ضد أن يكون هناك ميليشيا أو قوات غير حكومية، هذه ليست دولة أن تكون داخلها قوات تفرض وضع عسكري لا تفرضه الدولة أو تضع الدولة في مخاطر وجودية بسبب وجود هذه الميليشيات في الجنوب. لكن هناك أوضاع إقليمية لا يمكن التغاضي عنها، هناك نفوذ إيراني بني على مدى سنوات. هذا النفوذ الإيراني ما اعترفت به الولايات المتحدة التي تذهب إليها لبنان الآن لتطلب منها أن تكون وسيطا في المباحثات مع إسرائيل. هي الولايات المتحدة نفسها التي وافقت على هذا النفوذ، وافقت على هذا الانتصار الاستراتيجي ربما المؤقت للإيرانيين. يعني هي أقرت أن تذكر لبنان بالاسم داخل التفاهمات. وبالتالي هناك اعتراف حتى هذا النفوذ الذي يجب أن نعتبره ونحن نجري هذه المفاوضات. أن يقف الرئيس جوزيف عون ويقول أن لبنان مستقل ونحن بعيدين عن المسار الإيراني، من حقه أن يقول ذلك، ولكن هذه ليست الحقيقة على أرض الواقع.
1: يبدو أن هذا ما نريد أن نغيره بالتأكيد.
0: طبعا هو معترض على هذا الكلام، ولكن أنا معك في أننا نريد ذلك للبنان، ولكن أيضا دعنا نكون براجماتيين. نحن أمام دولة استيطانية عنصرية تريد أن تحتل أجزاء من لبنان، ونحن نعلم جيدا أن الجيش اللبناني تم تحديد قوته بحيث أنه لا يستطيع أن يواجه العدو الإسرائيلي، وأن هذه القوة الإسرائيلية يعني لا يتاح الجيش اللبناني حتى أن يكون له ده السيطرة الجوية على الأجواء اللبنانية. أنت تريد من الجيش اللبناني أن يدخل في مواجهة مع حزب الله إذا اضطر لذلك، وهذه المواجهة نحن لا نعرف إلى أين ستذهب. نحن في غنى عن هذه المواجهة، وبالتالي نحن أمام الآن براجماتيا وبشكل موضوعي يجب على الداخل اللبناني أن يتكاتف في هذه اللحظة الحاسمة وأن يضيع على الإسرائيليين، وهي ليست مؤامرة إسرائيلية، ولكن يضيع على الإسرائيليين ما يريدون. نحن أمام حكومة إسرائيلية في غاية البشاعة.
1: لنعطي الكلام للدكتور زياد الصايغ، تفضل.
2: ربما ما طرحته يحتمل الكثير من النقاش المفاهيمي وليس العملاني، المفاهيمي حتى. أولا اتفاق الطائف لم يتحدث عن دولة رعاية وطوائف، تحدث عن دولة مواطنات ومواطنين، والمادة 95 من الدستور واضحة. أعتذر عن أن هذا المفهوم يتعلق بالسلوك السياسي للمنظومة السياسية ولا يتعلق بالنص الدستوري، ونحن مدعوون إلى العودة إلى النص الدستوري. حزب الله وحلفاؤه، وليس فقط حزب الله، وحلفاؤه، وأتحدث تحديدا عن الرئيس السابق العماد ميشيل عون عندما تحدث عن حقوق المسيحيين وحقوق السنة وحقوق الشيعة وحقوق الدروز. لبنان لم يكون على حقوق طوائف، قدمت الدستور اللبناني تتحدث عن حقوق الفرد اللبناني، للطوائف في لبنان ضمانات وليس حقوق. هذه مسألة أولى تحتاج تصويبا. ثانيا أتأسف أيضا أن البروباغندا الإيرانية تمكنت من عقول النخب. الأستاذ تميم يتحدث عن انتصار استراتيجي لإيران، يعني علينا أن نقيس مفهوم الانتصار بالمعنى المفاهيمي. ماذا يعني انتصار إيران الاستراتيجي؟ هذا لا يعني انتصار الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني خسارة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يعني ربما خسارة إيران، ولكن انتصار إيران الاستراتيجي فلنبحث عمليا كيف انتصرت إيران استراتيجيا. وفي العام 2006 أيضا عندما دمر لبنان بالكامل خرج السيد حسن نصر الله ليتحدث عن انتصار على إسرائيل، والآن السيد نعيم قاسم شيخ نعيم قاسم يتحدث عن انتصار في الوقت يلي استدرج فيه حزب الله إسرائيل من الحدود إلى 5 نقاط فإلى 7 نقاط فإلى حوالي 75 ضيعة لبنانية. أي عن أي انتصار استراتيجي نتحدث رجاء؟ نحن أمام جرف ل 75 ضيعة في لبنان، عن أي انتصار استراتيجي، عن أي مقاومة نتحدث؟ هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، ليس صحيحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لزمت لبنان مرة جديدة إيران. هذه بروباغندا إيرانية تصدت لها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخارجية، نائب الرئيس الأمريكي، وحتى الرئيس الأمريكي نفسه. مش صحيح. إيران حاولت أن تخاطب قواعدها الشعبية في لبنان، وأتأسف أن أقول قواعدها الشعبية، أتأسف أن أقول قواعدها الشعبية، لأن هؤلاء لبنانيات ولبنانيون، هؤلاء أهلنا أخوتنا. سوقت على المستوى الإعلامي أنها تمكنت من إخضاع إسرائيل من خلال مفاوضات سويسرا لوقف إطلاق النار في لبنان، وهذا غير صحيح.
1: طيب فيما يتعلق
2: حتى الآن هناك عمليات عسكرية ميساء في جنوب لبنان.
1: سؤال تعقيب، فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي تشير في بندها الأول بأنه يجب وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما فيها لبنان، هل هذه بروباغندا أم هذه بند أبداً. واضح من مذكرة
2: بند
1: التفاهم.
2: واضح ليؤكد على أن من يخوض المعركة في لبنان ليس مقاومة ضد إسرائيل، حزب الله يخوض المعركة في لبنان تحسينا للموقع التفاوض الإيراني. هذه مضبطة اتهام لإيران وليس اعتراف بالنفوذ الإيراني في لبنان، أعتذر، عفوا. تعرضت إيران لفخ في مذكرة التفاهم للاعتراف بأنها تخوض المعركة في لبنان من خلال أشلاء اللبنانيات واللبنانيين لتحسين موقعها التفاوضي، وهذا لا يعني اعترافا أمريكيا أبدا بالنفوذ الإيراني في أي حال. أنا لا يعنيني كيف تفكر إيران في لبنان، ما يعنيني القرار الذي اتخذته الدولة اللبنانية بشكل واضح وبشكل براغماتي. أتأسف لست من مدرسة ريل بوليتيك الذي يجب أن يخضع نفسه لموازين القوى. حزب الله حزب متمرد على الدولة اللبنانية، اعترف أنه فصيل إيراني، إيران اعترفت من خلال مذكرة التفاهم أنها تخوض المعركة في لبنان من خلال فصيلها لتحسين موقعها التفاوضي، لذا التزمت بالضغط، مش بالضغط على حزب الله، بأمر حزب الله بأن يوقف إطلاق النار خدمة لموقعها التفاوضي وليس خدمة للبنان. وبالتالي لم يعد ينطلي على أحد كل المسار الذي خاضته إيران في المنطقة بالتحالف مع إسرائيل على مدى 40 عاما، بالتحالف مع إسرائيل. من غلط؟ حلف الأقليات جمع إيران وإسرائيل وبشار الأسد وصدام حسين، حلف أقليات في المنطقة. هذا الحلف انتهى، ومن يعيد تشكيل المنطقة اليوم هو إرادة الشعوب، بداية إرادة الشعب اللبناني، حتما إرادة أمريكية صلبة، وهناك عودة للأوروبيين من خلال القوة المتعددة الجنسيات التي تحدثت عنها رئيسة وزراء إيطاليا البارحة، وهي قيد النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلف شمال الأطلسي. إيران
1: ولكن
2: خرجت
1: لا يعتبر اليوم الدور الأوروبي مهمشا.
2: أبدا الدور الأوروبي ليس مهمشا، الدور الأوروبي ينتظر ساعة الصفر. أتكلم عن معلومات، هناك تنسيق أوروبي أمريكي دقيق تحديدا في لبنان، تحديدا في لبنان. القوة المتعددة الجنسيات التي تناقش اليوم تناقش في حلف شمال الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلينا أن ننتظر في الأسابيع المقبلة تعبيرا واضحا عن ذلك. وقد أدلت البارحة رئيسة وزراء إيطاليا أنها اتفقت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل هذه القوة، وستكون قوة مرفوضة أيضا برافعة عربية. مصر والمملكة العربية السعودية ليس بعيدين أبدا عن مواكبة هذا الحراك. ما أود توضيحه أن هناك خلافا مفاهيميا في مقاربة ما يجري في المنطقة ولبنان اليوم. هناك من يعتبر أن ما جرى أعاد النفوذ الإيراني في المنطقة، وهذا ما تريده إيران وما تسعى إليه من خلال البروباغندا. وهناك مقاربة أخرى تقرأ بالوقائع أنه لا يمكن لكل الدمار الذي لحق بإيران على المستوى العسكري وعلى مستوى الكوادر العسكرية وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى فصل الساحات وعلى مستوى إخراج سوريا منها، أن يعتبر أن إيران يمكن أن تستعيد نفوذها في أي حال. اليوم الخارجية الإيرانية اعتبرت أن البيان المشترك الأمريكي الخليجي هو بيان عدواني وبيان سافر وبيان استفزازي، في الوقت الذي اعتبر كثيرون أن ما تخوضه الولايات المتحدة الأمريكية كان في خلاف مع حلفائها الخليجيين. أكدت اليوم الرافعة الخليجية الأمريكية أن المبارزة الإيرانية الخليجية ما زالت على الطاولة، وفي تقديري أن مسألة إسقاط النظام الإيراني وهذه المسألة الأبعد ولا علاقة لنا كلبنانيين بها أبدا، ولكن هيك كمراقب على المستوى الجيوسياسي، مسألة إسقاط النظام الإيراني هي مسألة وقت، وستأخذ مداها كما يجب انطلاقا من سقوط مفهومين أساسيين في المنطقة: حلف الأقليات وعسكرة الأديان. هذا انتهى، والمطلوب من شعوب المنطقة أن تعيد تشكيل دورها، وسيكون هناك دولة فلسطينية حتما، ولا يمكن لإسرائيل أن تتحكم بالمنطقة. فنحن أمام مسار جديد في المنطقة يقوده العالم العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وستخرج المنطقة من هذا النفوذ الإيراني الذي وضعت فيه على مدى 40 عام.
1: دكتور زياد الصايغ، يعني طرحت نقاط عديدة للمناقشة سأناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو. أستاذ طارق وهبي، اليوم عندما نتحدث عن أنه إيران، أو سأناقش معك ما تحدث عنه الدكتور زياد الصايغ، أنه إيران اليوم تستخدم حزب الله من أجل تحسين الأوراق التفاوضية، هل توافق على
3: هني شاطرين كتير الإيرانية؟
1: نعم،
3: حياك سجاد، عندهم صبر ويعرفون جيدا كيف يفاوضوا، وفاوضوا بالموضوع النووي 15 عاما لإقناع الإدارة الأمريكية أنه عليهم أن يوقعوا ويستفيدوا من اتفاقية كانوا ينعموا أن يكملوا بذلك حتى العام 2025، ولكن أتى الرئيس ترامب في العام 2018 وخرج من هذه الاتفاقية، وبدأت ما يسمى إعادة تكوين المنطقة بمفهوم أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك هذا السلاح النووي. هذه النقطة الرئيسية، والكل يعني بعض مرات ينسى أنه الحليف الباكستاني الذي ظهر الآن هو يملك أيضا القنبلة النووية، ولم يساعد إيران لامتلاك هذه القنبلة النووية. هذا مهم جدا، مهم جدا. باكستان كان مطلوب منها فقط أن تراقب دون أن تساعد بالمفهوم النووي لكي لا تستحصل إيران، وهناك مش معلومات، هناك تقارير تقول أن إيران لم تصل إلى القنبلة النووية. ورغم ذلك دفعت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بالضرب والوصول إلى ذلك. لذلك أنا برأيي يعني مع كل محبتي للدكتور زياد، مشكلة إيران هي مفهوم العقيدة ومفهوم الثورة، وهي تريد دائما الذهاب إلى هذا الموضوع. لا، زياد يستعمل كلمة حلف الأقليات، يستعمل أنه إيران تحاول في لبنان أن تدفع الشيعة بمرحلة ما لكي يكونوا نوع من يعني رمح سيف داخل هذا الإطار، وأن يكونوا موجودين لكي يساعدوا تحسين صحيح موقف إيران في أماكن معينة. ولكن في ورقة التفاهم ذكر لبنان، أنا برأيي، لأنه كل العالم عم تفسر، هو لبنان الدولة وليس حزب الله. الأمريكي أراده لبنان الدولة، لماذا؟ لأنه هناك مفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة مش مع حزب الله، بينما إيران أرادتها أن تكون أنها تضغط أيضا على لبنان بهذه الوثيقة بالقول أنه حسنوا موقفكم في واشنطن، يعني هي تريد أن تتدخل أيضا بما يحصل في واشنطن. أنا برأيي الآن نحن أمام مشكلة كبرى لها علاقة بالنظام السياسي الإسرائيلي. خلينا نرجع لهم، أنه اليوم إذا كان النظام السياسي في إسرائيل يفهم جيدا أنه يريد سلامة في المنطقة فلا يتصرف كذلك، يعني لا هناك دولتين. يعني حضرتك ذكرتي على موضوع طب في الأردن كان في هناك على جسر ألمبي هجوم، ما في منطقة أمنية مع الأردن. بمصر ما في منطقة أمنية، صحيح في عقود في داخل اتفاقية كام ديفيد بعض التواجد الجيوش في منطقة سيناء، بس ما في منطقة أمنية. القضية الآن في لبنان مختلفة كليا. أنا أصلا من سيراقب وجود قوات لحزب الله في منطقة الجنوب إلا هذه القوات الدولية التي تنوي؟
2: لن يكون هناك قوات لحزب الله في المستقبل.
3: خليني إسرائيل تفرض ذلك، ماشي؟
2: الدستور اللبناني
3: إسرائيل تفرض أن يكون الدستور. لا يوجد إسرائيل. خلينا نحكي بإسرائيل لأن الدستور اللبناني على زوم بفسره، كل واحد بياخد فكرة وبينتهز الموضوع بيقول لك هذا جزء لي وهذا جزء لي. من يراقب إلا هذه القوات؟ صحيح البارحة بالقمة الإيطالية الفرنسية في الجنوب الفرنسي كانت مهمة جدا لأنه إيطاليا دعمت الموقف الفرنسي بوجود هذه القوات الدولية، لكن زياد المشكلة ما هو هدف هذه القوات؟ كيف ستقوم على الفعل؟ ثاني شيء الموضوع المالي، إذا نحن في اليونيفيل وما كانوا قادرين يدفعوا رواتب للمعسكرين كيف سيتم دفع كل هذا الموضوع؟ يعني المشكلة المالية مهمة جدا في هذه القضية. زاد على ذلك مثل ما قلت لك اليوم في واشنطن هناك تقسيم مناطق بخمس كيلومتر 10 كيلومتر 15 كيلومتر، من يتواجد هنا من يتواجد هنا ومن يتواجد هنا. والقرار الفني العسكري للأسف في الشديد القيادة اللبنانية تقول أنا قادرة أو غير قادرة. تذكر في آخر مؤتمر في باريس عندما قدم ضابط مهم عميد من الجيش مدري لواء في الجيش اللبناني وأدلى بمؤتمر لدعم الجيش اللبناني
2: عميد جو حداد
3: أعطى بالتفصيل 5000 عسكري كذا عسكري. يعني كل هذا الموضوع طلع بالآخر أنه الحساب 3 مليار يورو. من يقدم ب 3 مليار يورو لتجهيز جيش لبنان؟
2: جانبا الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل
3: ماكرون. مش القضيه الان هي صحيح قرار سياسي من الحكومه اللبنانيه واتخذ هذا القرار، حضرتك ذكرت القرارين تبع اب، والان الدوله اللبنانيه سائره في هذا الموضوع، وانا اثق كما قلت انه لا يوجد تشققات داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، ليس فقط الجيش ولكن قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، كل هذه القوى مترابطة بينها البعض للوصول إلى حل ما. لكن القضية تم أن الدولة أصلا بالمفهوم الاقتصادي منتهي.
1: نعم طيب، قوات دولية اليوم نتحدث عن قوات دولية ولم نستطيع حتى هذه اللحظة أن نتحدث عن انسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي اللبنانية. سأعود إليك دكتور زياد الصايغ أستاذ تميم هيكل.
0: إيه سؤال؟
1: السؤال هو بدأنا نتحدث عن قوات دولية ولكن ليس لدينا يعني جدية اليوم فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، هل هذا سيكون ممكن؟ وأيضا اسمح لي بما ذكره الدكتور زياد الصايغ حول القوات الدولية وأن يكون هناك مشاركة مصرية في هذا الإطار يعيدني قليلا إلى المبادرة العربية والمبادرة المصرية التي تم خلالها في حينها طرح مسألة قوات عربية في جنوب لبنان، وهذه المبادرة يعني مثل ما بيقولوا مرأة مرور الكرام ولم تأخذ حيزا كبيرا.
0: يعني بالنسبة للنقطة الأخيرة أنا سأكون سعيد جدا للغاية أن يكون للعالم العربي وللسعودية ومصر تدخل أكبر في المسألة اللبنانية حتى إزاحة هذه القوى التي تريد لبنان هذه الفوضى يعني. ولكن
2: جربت بس 76
0: أيوة بس الوضع الحالي يعني في الوضع الحالي أنا أعلم وأتمنى طبعا عكس ما أعلم أنه لا يوجد أمل في أن يكون هناك للسعودية أو لمصر كأكبر دولتين عربيتين في المنطقة، لا أعتقد أنهما سوف يسمح بدخول أي قوات على الأرض في لبنان. لبنان يعني تم إبعاد السعودية ومصر الفترة الماضية من هذه لا أريد أن أقول الساحة حتى لا أغضب الدكتور زياد،
2: ولكن ليست مسألة أيضا لبنان ليست مسألة أوكي. لبنان قضية
0: إبعادهم من القضية اللبنانية كما قلت، ومسألة أن تكون هناك قوات دولية على الأرض، كمية التقارير اليوم تقول أنه بعد حلول 31 من ديسمبر وانتهاء عقود أو صلاحية وجود قوات اليونيفيل نحن بصدد أنه ربما تكون هناك فترة فراغ. أنا هذا رأيي، وأن الاتحاد الأوروبي وفرنسا تحديدا لن تستطيع خلال الفترة القادمة إيجاد التمويل اللازم والاتفاق اللازم لإدخال هذه القوات أو قوات أوروبية على الأرض هناك. أنا أعلم أيضا أن الإسرائيليين يمانعون بشكل كبير جدا وعنيف جدا وجود قوات دولية في هذه المنطقة، وأعلم أنهم سوف يعني يقومون بكل شيء حتى لا تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة الصفراء ما دام سلاح حزب الله موجود، وأعلم أيضا أن سلاح حزب الله لن يتم نزعه بهذه السهولة، وأنه نزع سلاح حزب الله إذا لم يتم خلال فترة طويلة بمفاوضات لبنانية داخلية فإنه سيؤدي إلى انفجار الوضع في لبنان.
1: دكتور زياد الصايغ،
2: أولا ليس من إمكانية الدخول في أي مفاوضات داخلية لنزع سلاح حزب الله، هذه مسألة تتعلق بالدستور اللبناني وتطبيق قرارات الحكومة اللبنانية. لن نعيد التجربة الجديدة بالدخول بحوار وطني لنزع سلاح مجموعة خارج القانون، وهكذا صنفتها الحكومة اللبنانية في 2 أدار 2026 مجموعة خارج عن القانون. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، لا إمكانية لتفجير الوضع الداخلي في لبنان، فمن يملك سلاحا غير الجيش اللبناني هو حزب الله. من سيقاتل من؟ لا أحد سيقاتل حزب الله، هناك اتكال على الدولة اللبنانية. ثالثا، مسألة القوات المتعددة الجنسية، ويذكر صديقي طارق أنني تحدثت عن ذلك منذ أكثر من سنة، هذه مسألة بدأ الحديث عنها في أروقة الأمم المتحدة منذ أكثر من عام. أنا كنت في زيارة إلى الأمم المتحدة منذ 3 أشهر في نيويورك، وكان لدي لقاءات مع مجموعة بعثات، كان الحديث عالي المستوى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية حول قوات متعددة الجنسيات، وهناك تعهد أوروبي ألماني إيطالي تحديدا بتأمين التمويل لهذه القوات الدولية، على أن فرنسا وضعت على الطاولة قدراتها اللوجستية والعسكرية وإسبانيا أيضا، ولكن هناك دول أخرى خصوصا من أوروبا الشرقية ستكون موجودة في هذه
1: القوات. طيب لماذا الولايات المتحدة تحتكر مسألة المفاوضات وتبعد فرنسا وأوروبا عنها وتتيح لهم ذلك في مسائل أخرى فيما يتعلق مثلا بقوة
2: هنا
1: دولية؟
2: هنا أدخل إلى الحالة البراغماتية. هناك اشتباك إسرائيلي أوروبي في السنوات الأخيرة خصوصا فيما يعنى ب ما قامت به إسرائيل في غزة، ولكن أيضا ما قامت به إسرائيل في لبنان وفي سوريا. هناك اشتباك مع الاتحاد الروى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي الولايات المتحدة الأمريكية غطت ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها الراعية الأكثر قدرة على التأثير على إسرائيل، وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الشرق الأوسط ليس فقط انطلاقا من المسألة الإسرائيلية حليفها الاستراتيجي، هي باتت تنظر إلى المنطقة مع الأوروبيين على قاعدة أنها أمن قومي نفطي لها، أمن قومي طاقوي لها، وهذه مسألة أساسية. فخزان النفط الموجود من شاطئ غزة إلى الشاطئ اللبناني امتدادا إلى شاطئ سوريا هو الخزان الذي سوف يعوض عن النفط والغاز الروسي في المرحلة المقبلة. هنا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤكد أنها تريد إعادة تشكيل المنطقة على قاعدة سلام بالتعاون مع المملكة العربية السعودية تحديدا، الذي طرحت بشكل واضح في أيلول الفائت في مؤتمر حول حل الدولتين وبشكل علني أن أي إمكانية سلام وعودة إلى مبادرة السلام العربية لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل القضية الفلسطينية. كل ذلك يأخذني إلى 3 خلاصات. أولا، لبنان فصل مساره بالكامل عن أي مسار في المنطقة، إن كان عن مسار حل الدولتين أو عن مسار الإيراني. هذه مسألة أولى أساسية. المسألة الثانية، المنطقة ذاهبة إلى تشكل جيوسياسي جديد، سيكون هناك دولة فلسطينية، وهذه مسألة ستخضع لها إسرائيل، وإسرائيل لا يمكن أن تستمر لا باحتلال لبنان بمنطقة عازلة، ولا احتلال منطقة عازلة من إسرائيل، ولا احتلال منطقة عازلة في غزة، وهذه مسألة ثانية دقيقة، وهذا يأخذ المنطقة إلى سلام مستدام انطلاقا من الأمن الطاقوي، ولكن أيضا من الاستنزاف الذي خضع له الغرب خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحروب التي خضتها إسرائيل. ثالثا، هذه المنطقة أيضا ستنهي النفوذ الإيراني وسيعاد تشكيل الحالة العربية فيها. عندما تكلمت عن رافعة عربية سعودية مصرية في القوى المتعددة الجنسيات، لم أتكلم عن مشاركة عملية، تكلمت عن دخول مصري سعودي لتأمين غطاء لهذه القوات وربما مساهمة على المستوى التمويلي وعلى المستوى اللوجستي.
1: طيب فيما يتعلق برؤية الولايات المتحدة اليوم، عندما نتحدث عن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وأيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، هناك انتقادات بأنه الرؤى مختلفة بين هاتين الشخصيتين. هل يعني هاتان الشخصيتان تعملان وفق يعني أهداف داخلية سياسية أمريكية؟ أستاذ طارق وهبي، سأنهي مع هذا المحور.
3: أكيد أكيد، الرئيس ترامب لا يستطيع أن يجدد بمفهوم الانتخابات الرئاسية لاحقا، ومن يبرز في هذا الموضوع هو وزير الخارجية روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس، وهناك نوع من صراع داخلي في حزب الجمهوريين، من سيكون الممثل لتكملة تركة الرئيس ترامب، هذا إذا كان حقيقة سيستطيع أن يخطو ما يسمى يعني الانتخابات النصفية التي ستكون في نوفمبر القادم، لأنه أيضا في نوفمبر القادم استطاعت الرأي لا تعطي للحزب الجمهوري عودة يعني جيدة. ولكن يجب أن نقرأ جيدا أنه لدى الرئيس ترامب هناك من يلعب عدة أدوار. يعني عندما يقوم جي دي فانس بنوع من وضع حد لإسرائيل في بعض العمليات التي تقوم بها وبالقول أنتم لا يجب أن تقوموا بذلك وبذلك وبذلك، هذا نوع من واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هناك من يعيق مفهومها الذي له علاقة مثلا بالمفاوضات اللبنانية، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالقرارات التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية جراء المفاوضات التي هي في واشنطن. بينما روبيو عندما يذهب إلى الكويت ويعطي دعما لمفهوم أن نحن لدينا اتفاقيات عسكرية وسياسية مع الخليج وسنكمل في هذه الاتفاقيات، هذا يعطيك إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية تتموضع من جديد، وهي كانت تريد حقيقة أن يكون هناك قوات خليجية تحارب معها ضد إيران، ولكن الخليج كان واعيا لهذا الموضوع ولا يمكن أن يكون هناك هذه القوات، ولكن فتح باب كبير جدا له علاقة بمفهوم هل هناك نوع من الأمن أو القوات العسكرية الخليجية، ليست فقط الكويتية أو الدول يعني مفهوم الدول، ولكن هل هي متواجدة بكل الدول والتي تدافع عن الخليج، مثل بما أنه في مجلس تعاون الخليجي لماذا لا يكون هناك مجلس عسكري بالضبط، وهنا يقترح في هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أن الشخصيات الأمريكية تؤثر فيما بعضها، ولكن تداخل هذا التأثير له ارتدادات في كل ما يصار يعني إن كان في المفاوضات اللبنانية وحتى مع الخليج.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ طارق وهبي، عضو لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، وأشكر الكاتب والصحفي تميم هيكل على المشاركة، وأشكر الدكتور زياد الصايغ المدير التنفيذي لملتقى تأثير المدني، كما أشكر الفريق التقني، وأشكر مستمعي مونت كارلو الدولية وأيضا راديو سولاي على المتابعة. كانت معكم ميساء إسماعيل في برنامج المجلة السياسية، إلى اللقاء.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.6 FM. سور 103.3 FM. في الكويت 107.3 FM. إربيل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
0: أنا

مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الجوبة 91.4 FM، بيروت 103.3 FM، في نواكشوت 90.2 FM، الدوحة 99.6 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM، في زحلة 103.3 FM، عجلون 106.2 FM، الخرطوم 100.3 FM، في رام الله 94.6 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: او منخفض، فالشخص اللي قدامي ممكن يعني ينام مني. ينام
1: صح، لما بيكون مونوتون يعني شو بدي خبرك.
0: بالضبط ايوه، يعني حضرتك خبير في الموضوع. انما لما يكون صوتي فيه حماس زياده عن اللزوم، احيانا الناس بتصدع وبتحس ان في ضوضاء. فانا مهمه تنوع بالصوت، امتى يبقى صوتي هادي وامتى يبقى فيه استرخاء وتامل كده في الكلام. حتى يعني في حاجه احنا عندنا اسمها الصمت الذكي، امتى اسكت ثانيتين اعمل بوز كده عشان اللي قدامي يبدا يفكر، يتكلغل في جواه في وعيه في فكره جديده فيبدا ينتبه. فحلو قوي التنوع بالصوت ده. نعم. الضلع الثالث للمثلث. طيب. فدايما بوصني الكوتشز بالثلاث اضلاع دول.
1: طيب هاي المهارات كم بتاخد وقت حتى يتعلمها؟ وهل فعلا في فروقات شخصيه؟ يعني في ناس غريزيا مثلا بتحسي بتحكي بطريقه مفهومه واضحه وجذابه للجميع.
0: انا اعتقد ان الموهبه اللي موجوده عند الشخص بالفطره وما اشتغلش عليها زي عدمها. يعني انا بالنسبه لي غير مفيده اطلاقا. حتى انما انا دايما بعتقد ان الشخص لو ما عندهوش المهاره او ما عندهوش الموهبه مولود بيها، بس هو يقدر يتعلمها. دي حاجه زي القياده كده، في شخص نقول ما بيعرفش يقود، ما انا اعلمه القياده واسيبه ينطلق بعد كده. لكن ما ينفعش ان ما يكونش اتدرب عليها وينتظر ان هو هيعرفها. انت مش عندك النو هاو، روح اتعلم النو هاو واستثمر في نفسك واتدرب على مهاره صغيره جدا مش تاخد معاك وقت. يمكن التدريب عليها بياخد شهر ونص تقريبا يا مستر باسم، يعني الموضوع مش صعب قوي. مجرد التدريب واكثر الحاجز بيبدا يتحط في مكان او يكون في موضع، في مؤتمر، في اجتماع، قدام السوشيال ميديا يبدا يسجل فيديو ريلز فيبدا يتكلم، فخلاص بيكسر الحاجز بعد كده بينطلق. نعم. الموضوع مش صعب خالص.
1: وموضوع الخوف يعني اللي هو يمكن من اصعب الاشياء، يعني نكسر هذا الخوف من الحديث. يعني الناس بتقلي كيف بتحكي ورا الميكروفون مثلا وهيك موجودين بكل البلدان، انه ما بتخاف مثلا؟ انا لا ما بخاف. يعني انه انا بحب
0: ما بيقولولي كده والله. يعني كمان المرأة بيكون عندها خجل، أقول لهم إيه علاقة الخجل بالكسوف؟ الخجل ده له موضع تاني خالص، إنما الكسوف ده معيق. أنا بعتبره ده معتقد معيق بيعقنا عن إنك تطلع وتتكلم وتغير في حياة الناس. وخاصة الكوتشنج هو أصلا مهنة قائمة على الثقة وعلى الأثر وعلى التأثير في اللي قدامك. طب هأثر فيه زي هو مش لا شايفني ولا زماني ولا بتكلم معاه وقاعدة أكتب له بوستات كده عبارة عن كلمات، بفقد 80% من تأثيرها وأنا بكتبها. طب ما الشخص يشوفني صوت وصورة أأثر فيه. كلامي وتفكيري ممكن أقول كلمة تغير حياته.
1: صح.
0: فلو أنا مؤمنة أن أنا عندي الرسالة دي وأقدر أغير في حياة الناس، لا هيبقى عندي الدفعية أن أنا أقوم أتعلم مهارة بسيطة زي مهارة البابليك سبيكينج وأكسر حاجز الخوف. لأن هو الخوف زي ما قلت حضرتك أستاذ باسم بيكون أنا خايف أفشل. والفشل عمره ما كان هو ده نهاية الطريق، ده جزء من التجربة. ده اللي بيخلي في فرصة لتحسين الأداء قدامي. فأنا لو حتى لو أخطأت إيه المشكلة؟ أقول لنفسي إيه المشكلة لو وقفت قدام الجمهور وكنت على خشبة المسرح وحصل لي شوية تلعثم، حصل شوية تعرق، بدأت أعرق، نبضات قلبي كانت أسرع شوية،
1: عيب جدا بده يشرب مي.
0: أيوة، في شخص كان بيمسك المايك بإيدين الاتنين من الخوف. والله أعرف شخص مشهور كان بيقول لي كده، يقول أنا من أول مرة طلعت فيها على الستيج كنت ماسك المايك بإيدي الاتنين لأني خايف وبترعش. فده شيء طبيعي أول مرة بس، لكن بعد كده هتنطلق.
1: أنا أول مرة طلعت على الهواء فيها بحياتي شربت شي لترين مية.
0: بجد؟ لا أنا
1: بيجي لي كان كتير.
0: كنت في أيوة أنا كنت في الأول بيجي لي هستيريا ضحك، يضحكها لي أنا مش عارفة أنا بضحك ليه، بس ممكن يكون ده لا شعوريا كده أنا بداري خوف. لكن بعد التدريب على الموضوع وممارسة الموضوع خلاص بتلاقي الموضوع سهل جدا.
1: صح. وقديش مهم فعلا، يعني هلا حتى اللي بده يقدم على عمل معين انترفيو لعمل احيانا بيكون في رجنة، يتدرب على مهارة الحديث امام الجمهور، حتى يعني يمكن يكون عنده امكانيات وشهادات ومن اذكى الناس بس ما عم يعرف يقدم حاله صح، فما بياخده يعني
0: بيخسر نفسه وبيخسر المكان اللي هو فيها. يعني انا هقول لحضرتك لو هو بوزيشن قوي في شركة ما او في مؤسسة ما وما بيعرفش يتكلم، هو اصلا مديره مش هيعرف التطور اللي هو بيعمله او الشغل اللي بيعمله، رؤسائه مش هيعرفه. طب لو المؤسسه بتاعته او شركته بتمر بتحدي في مثلا اساءه سمعه، في مشكله ما بتمر بيها، هو مش هيعرف يدافع، مش عارف يتكلم، مش عارف يمسك المايك ويقدر يرد على مواقف صعبه، على اسئله محرجه، على اشياء مفاجئه. ففكرة التدرب دي بتساعده كتير، تساعده ان يكون اهدى، يكون عنده ثقه، يكون مش مرتبك ولا انفعالي، بتحول دايما الموقف لصالحك. يعني الشخص اللي بيعرف يتكلم هتلاقيه دايما بيعرف يدير الموقف ويدير النقاش.
1: نعم. وهي اكيد كمان بتجي يعني من ليس فقط مهارات ظهور، ايضا من تراكمات وثقافة.

0: معينة ومصطلحات بحاجة إنه ننميها دائما، لأنه حضرتك كمان خبيرة بالإعلام، يعني بتعرفي قديش مهم دائما نطور مصطلحاتنا ونكون مجهزين دائما.
1: صحيح، ويتكلم بلغة العصر. احنا دلوقتي في عصر الاي اي، ما تجيش حضرتك تتكلم بقى بنظرية فرويد عشان انت كوتش، لا خلاص بقى يعني اطلع من علم النفس التقليدي القديم التراديشنال اللي جات ألف مدرسة بعدي، وابدأ اتكلم في حاجات جديدة يعني تشد انتباه الجمهور. تلاقي الجمهور يلاقي عندك حضرتك يعني موجود معانا طبعا في السوشيال ميديا، عارف يعني ايه هوك، يعني ايه انا اخطف الناس من اول 3 ثواني.
0: اهم شيء الاول 3 ثواني، اذا روحناهم خلاص ما عاد حدا شاف شيء، يعني
1: الشخص هيعمل سكرولينج خلاص، هو مش عايز يشوف الباقي لان في ملايين من المحتويات قدامه. هو قدامه اوبشنز كتيره جدا، ففكره ان هو يختارني انا عشان يقعد يسمعني او يقعد يشوفني يتفرج على الفيديو بتاعي، معناه ان انا قدرت اخطفه، قدرت يعني اشد انتباههم. فدي نقطة مهمة ومهارة، هي رغم سهولتها إلا إن معرفش ليه في يعني الكثير بيستسهل إن أنا معرفش أطلع على الستيج أو معرفش أتكلم قدام الجمهور. لا، روح اتعلم واستثمر في نفسك مهارة بسيطة جدا، لكن هتبين للناس أنت مين. يعني أنت عندك علم وعندك رسالة. طيب البابليك سبيكينج ده هو مكبر الصوت اللي هيوصل الرسالة دي لكل أنحاء العالم.
0: نعم، يلي ما بس آخر سؤال لأنه ما بقي كتير وقت أيضا. سيدة زينب البراوي، للأسف المحاديث جدا ممتع، بس يلي مثلا ما عنده إمكانية حدا يعلمه ويدربه أو يشوف كوتش أو خبير بالظهور والإعلام، بيقدر يعملها لحاله؟
1: أيوه بيقدر يعملها لحاله. أنا بقول لحضرتك يقدر يعملها لحاله، لكن الفكرة لما يكون معك مدرب محترف إعلامي أو هو له خبرة في المجال الإعلامي، هو بيختصر عليك الطريق والوقت، وبيكون معك بيقيمك مش أكتر. يعني بيقعد يقولك لا هنا في لغة جسد مش مظبوطة، تكير إن هنا نبرة الصوت ما كانت مملة أو رتيبة، هنا في بعض الكلمات المتكررة، أو في يعني بيقولوا كده لهجة كلامية أو لازمة كلامية، خد بالك انتبه
0: ليها، فكل
1: حد بيوجهك يعني. في لازمة كلامية أو لازمة حركية، شخص بيحرك إيديه بشكل مبالغ فيه فتبدأ إن احنا ننبهه، أو بيرفع أكتافه أثناء الحديث وده دليل على التوتر، فأبدأ أقوله لأ ارخي أكتافك، ابدأ اتكلم بطريقة أهدى شوية. لكن هو يقدر يتعلمها؟ أيوه يقدر يتعلمها، يقدر يتعلم لغة الجسد الإيجابية والسلبية، يقدر يظبط إيقاع صوته، يتمرن قدام المراية كتير، يبدأ يعمل فيديوز كتير حتى لو ما جابتش تفاعل على السوشيال ميديا أو ما لقاش منها الصدى اللي هو عايزه، لكن مش لازم تكون أنت مثالي عشان تبدأ، ابدأ عشان تكون محترف.
0: جميل جدا، بدي تشكرك جدا على وجودك معنا دكتورة والخبيرة في الإعلام زينب البراوي، شكرا على الحديث الممتع.
1: شكرا لحضرتك وشكرا لكل مستمعي الإذاعة منتقلهم من كل أنحاء العالم.
0: أهلا وسهلا فيك، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: ونتابع معكم برنامج كافي شو. وصلنا إلى مذاقات.
1: مذاقات من العالم.
0: إلى مصر والشيف غادة مصطفى. صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك يا شيف. كيفك اليوم؟
2: الحمد لله كويسة. كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير. اليوم بدك تحضري لنا حلوى عاشوراء.
2: أيوة تمام.
0: شو هي هالحلوى شيف؟
2: الحلوى دي حلوى مخصصة المصريين دايما بيعملوها في موسم أو في يوم عاشوراء، اليوم العظيم. طبعا كلنا عارفين إن اليوم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى وقومه من بطش فرعون.
0: نعم.
2: شق لهم البحر وعدوا الناحية التانية. فالمصريين أو المسلمين عموما بيحتفلوا باليوم ده بالصيام بالأعمال الصالحة، ولكن المصريين خصوصا بقى بيحتفلوا بوضع تاني، بيعملوا الحلوى، وهي حلوى القمح مع الحليب أو مع اللبن، لبن الحليب. بتتعمل كده بتبقى طعمها لذيذ جدا جدا جدا.
0: خبريني على المكونات بالبداية شيف.
2: المكونات عبارة عن قمح، غلة مكسورة بتتباع، ودي معروفة أصلا في كل العالم القمح المقشور. بناخد منه 2 كوب قمح مقشور ومعاهم لتر لبن حليب أو لتر حليب كامل الدسم.
0: نعم.
2: زائد علبة قشطة مع باكت كريم شانتي والسكر حسب الرغبة، نص كوب سكر. نعم. مبدئيا، لكن اللي يحب يضيف سكر زيادة السكر التحلية حسب الرغبة. ومعاهم فستق حلبي مجروش للتزيين.
0: هاي المكونات.
2: نبدأ نقول بقى أيوة دي المكونات. نبدأ بقى نقول الطريقة. الطريقة سهلة جدا. من قبلها بيوم أو قبلها بليلة بنجيب القمح بنغسله كويس جدا جدا، وبنجيب طنجرة أو حلة بنملى فيها مية، تكون المية زي مية غزيرة.
0: نعم.
2: ونسيبها تغلي. أول ما تغلي بعد القمح اللي احنا غسلناه اللي هو تقريبا 2 كوب قمح مغسول جيدا، لأن هو بيحتاج غسيل كتير
0: مشان يروح النشا يمكن.
2: لا مش عشان يروح النشا، لان هو بيبقى قمح طبيعي جاي من الارض اللي هو المزروع فيها. فبيحتاج غسيل كتير.
0: نعم.
2: بيتقشر القشره اللي عليه فبتبقى سايبه رواسب وكده، لازم يتغسل كويس.
0: جميل. طيب
2: بناخد الكوبايتين من القمح المغسول نحطهم في الميه بعد ما تغلي، يا دوبك غلوه واحده لمده 5 دقائق. بنطفي النار ونغطي عليها بغطاء محكم ونتركها 12 ساعة في المية المغلية دي. 12 ساعة أيوة، من بالليل لتاني يوم الصبح. نيجي تاني يوم الصبح بنلاقي بقى إن القمح ده معظمه تشرب المية والحبوب بتاعته فتحت وطلع منها كده القلب بتاعها أو الجنين بتاعها من جوه لونه أبيض واتشرب معظم المية. بنصفيه من المية اللي باقية ونبدأ بقى نحط له مية نظيفة جديدة يتسلق فيها. يتسلق بقى عشان إيه؟ يتم طهوه أو تسويته. بعد لما يستوي تمام بنلاقي المية اللي فيه دي تحولت من اللون الأبيض أو من الحالة الشفافة بتاعت المية العادية للون أبيض سميك كده وتقيل. ليه قوام كده تقيل. بناخد بقى في طنجرة تانية اللي احنا هنعمل بقى فيها العاشورة دي. احنا كده وصلنا القمح لمرحلة اسمها البليلة.
0: نعم.
2: البليلة دي بقى ممكن احنا بنستخدمها كمصريين او العرب عموما وجبة لذيذة جدا للافطار او العشاء.
0: تمام.
2: بديل للافطار او العشاء. احنا بقى بناخد منه ثلاث اكواب، كوب بنحطه في الحلة.
0: نعم.
2: معاه لتر لبن حليب ونتركهم يغلوا مع بعض، والكوبين التانيين بنضربهم في الخلاط. طبعا بناخد الكوبين دول بالميه بتاعه البليله، يعني مش بناخد القمح بس، بناخده بالميه بتاعته.
0: نعم.
2: نضربه في الخلاط كويس جدا، وبعدين نضيفه على القمح اللي هو اللي الحبوب مع الحليب اللي بيغلوا على النار. وعلى نار هاديه لمده حوالي 30 دقيقه او 25 دقيقه لحد ما ينعقد اللبن ده او اللبن ده يبقى قوامه تقيل.
0: كويس.
2: نبدأ بقى ساعتها نحط السكر ونضيف علبة القشطة ونقلب كويس جدا، والباكت كريم شانتيه بندوبه في حوالي ربع كوباية مية أو في ربع كوباية لبن حليب، ونضيفه على البليلة أو اللبن بالحليب اللي هو العشورة بقى. طبعا العشورة دي بيبقى قوامها زي المهلبية أو زي الرز بحليب، بيبقى قوام سميك
0: وهيك بتصير جاهزة يعني.
2: كده جاهزة. نبدأ بقى نصبها في أطباق التقديم، في الأطباق أو الكاسات بتاعة التقديم، وتتزين بالفستق الحلبي أو بالجوز الهند والزبيب، بأي حاجة متوفرة عندنا من الحاجات المكسرات نبدأ نزين بيها الطبق. طبعا بعد ما بتبرد تدخل التلاجة وبتتقدم بردة، بتبقى لذيذة جدا جدا، وممكن كمان إضافة الآيس كريم ليها، بتبقى إضافة جميلة جدا جدا. وبألف هنا وشفا.
0: وشكرا شكرا لك شيف غادة مصطفى،
2: ميرسي جدا جدا، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوال لمونتي كارلو الدولية.
1: على mc-dualia.com موقع الخاص بالإذاعة، لما بتقرأوا المقالات أيضا وراء هالمقالات صحفيين عم يشتغلوا دائما، ومنهم الزميلة زينب المنتصر. صباح الخير زينب.
2: صباح النور باسم، صباح الخير مستمعينا.
1: وأول شيء لازم تخبرينا موجة الحر اللي عم تشهدها فرنسا
2: قربت تخلص،
1: شو صار آخر التطورات؟
2: هي تقترب في الحقيقة من نهايتها، لكن هناك مخاوف من عودتها. نعم باسم، أنا لزف الخبر، لكن
1: نعم بس لألون عم بتطلع بزينب بنظرة استهجان كتير قوية يعني.
2: قربت تخلص، ربما نقترب من نهايتها يوم غد، لكن هناك كذلك مخاوف من عودتها منتصف شهر يوليو المقبل في آخر التطورات.
1: نروح إجازة يا زينة
2: برا طاغي برا. باريس شهدت يوم أمس حادث غرق وسط موجة الحر الشديدة، أعلنت السلطات عن وفاة رجل مساء أمس في قناة كانال سان مارتان في الدائرة العاشرة بالعاصمة، كان يسبح خارج المنطقة المخصصة للسباحة بسبب موجة الحر. هذه الحادثة تأتي كذلك بعد إعلان الحكومة عن تسجيل 55 حالات وفاة غرقا منذ بداية موجة الحر الاستثنائية. حذرت السلطات كذلك من احتمال ارتفاع الحصيلة مع استمرار هذه الظروف الجوية الحارة. حسب السلطات كذلك، فإن نحو 65% من حالات الغرق وقعت في أماكن سباحة غير خاضعة للمراقبة أو غير مخصصة للسباحة، وشهدنا عددا من الشباب خاصة في الأيام القليلة الماضية يسبحون في كل مكان
1: وين ما في مي،
2: وين ما في مي من اللاقيون. السلطات تحذر بشدة من هذا الموضوع. لقي كذلك، نذكر العشرات من الصغار والكبار حتفهم خلال موجة الحر هذه، سواء الأطفال أو الرضع الذين يتركون لوحدهم داخل السيارات. في منطقة إل دو فرانس كذلك، حذرت يوم أمس دور الجنازات من وصولها إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وتحدثت ودقت ناقوس الخطر كذلك من هذا الأمر، وتقول أنه يعود أساسا إلى الوفيات المرتفعة في الأيام الأخيرة، خاصة في صفوف كبار السن الذين يعيشون لوحدهم. أدت درجات الحرارة كذلك التي تجاوزت 40 درجة مئوية إلى اضطراب حركة السكك الحديدية وعملية توليد الكهرباء، ودفعت السلطات أيضا إلى فرض حظر على المشروبات الكحولية في باريس ابتداء من يوم أمس، وإغلاق المدارس وتأجيل عدة أحداث في الهواء الطلق، منها مهرجانات كانت ستشهدها، مهرجان سوليديز التي كانت ستشهده على عاصمة باريس هذا الويكند.
1: نعم، وأدت إلى اضطرابات نفسية موجة الحرارة.
2: نعم، لدى يعني الكثير من الناس، لدى معظم
1: واضطرابات نوم، وشو بدنا نخبركم. بنتمنى ما ترجع أكيد. أيضا رح نبقى بأجواء أخرى. مبارح شفت يعني بالماتش تبع فرنسا كان ممنوعة المشروبات الكحولية خارج البارات والمطاعم أيضا، وربحت فرنسا بالمونديال بمباراة نهار أمس. لكن شو قصة $50,000 أجرة متابعة مباريات المونديال؟ عن جد أفضل وظيفة بالعالم.
2: نعم، وظيفة يحلم بها الكثيرون باسم صراحة، وخاصة عشاق
1: كيف نقدر نقدم عليه؟
2: خلاص خلص تقديم، نستنى المونديال الجاي. المشجعون يدفعون مبالغ كبيرة لحضور مباريات المونديال، لكن هناك شابان واحدا أمريكيين يتقاضان $50,000 مقابل متابعة جميع مباريات البطولة. إنهما أوستن فرانكلين يبلغ من العمر 29 عاما، وكيفن أوكتو 26 عاما، اختيار من بين آلاف متقدمين للشغل منصب أطلق عليه اسم كبير مراقبي كأس العالم. واحد من الشابين كيفن أوكتو قال بأنه ترك وظيفته، وحتى أنه أنهى علاقته العاطفية مع صديقته من أجل خوض هذه التجربة لمدة شهر.
1: باع بخمسين ألف دولار
2: يعني ثمن $50,000، لا الوظيفة لا الصديقة.
1: الحب بيروح وبيجي، المهم المصاري.
2: هذا هو البرنسيب اللي رايح عليه كيفن. هذه المهمة، مهمة أو وظيفة هذين الشابين، هي متابعة مباريات داخل استوديو خاص في قلب تايم سكوير في نيويورك أمام شاشتي تلفزيون ضخمتين، والجمهور كذلك، الجمهور متواجد في تايم سكوير يتابع معهما أجواء المباريات من خارج الاستوديو الخاص عبر الواجهة الزجاجية. هناك مقاطع فيديو للجمهور يجتمع حول الاستوديو لمتابعة المباريات مع المشجعين المراقبين الأساسيين. الاستوديو نذكر أن قناة فوكس نيوز هي من أقامته للترويج لنقلها للمباريات كأس العالم، وجهزته بأجواء كروية من طاولة كرة القدم إلى العشب الصناعي، وأوشحت جميع المنتخبات موجودة داخله. ورغم جدول المباريات المكثف، تحدث الشابان إلى الصحف المحلية وقال أنهما يستمتعان كثيرا بهذه المهمة. طبعا لماذا لا؟
1: أكيد يعني ما أحلى هالشغل.
2: وقال أن
1: بس ما يكونوا عم يتعبوا حرام يعني.
2: قالوا إنه ما عم بيتعبوا أبدا وأن اختلاف شخصيتيهما لأنهم لم يكونا يعرفان بعض قبل هذه التجربة. فإن اختلاف شخصيتيهما ساعدهم على الاستمرار منذ بداية البطولة. أكتو يقول أن زميله شخص إيجابي حين يشاهد المباريات والثاني ينشر الطاقة والحماس. تفاصيل هذه الوظيفة وصور حول مجرياتها موجودة على موقع مونتي كارلو الدولية.
1: يعني في عنا شاشتين بالاستوديو إذا عدنا نحضر مباريات بيعطونا 50,000 عنا.
2: ما بضمن لك.
1: شكرا زينب المنتصر. أيضا بس بدي ضيف زينب بقسم الفيديو في مقطع بعنوان كيف غيرت التكنولوجيا كرات كأس العالم، فيكن تشوفوها على الموقع
2: وعلى
1: كمان.
2: جميع حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي دائما.
1: بالتوفيق زينب المنتصر.
2: شكرا لك باسم.
1: شكرا لك.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو باسم سلوم.

0: من جديد بنوجه تحياتنا لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. أهلا وسهلا فيكم جميعا يلي سهرانين على المونديال أو حضرانين مباريات الصبح وبعدهم مكملين السهرة. تحياتنا لألهم. بالساعة الأخيرة من برنامج كافي شو ضيفنا رح يكون في المساحة الحرة المخرج السوري محمود حمود، والحديث عن فيلم القصير الجديد الأول بعنوان وردة جورية يلي بيحكي عن تجربة من تجاربه يلي خاض في معتقلات النظام السوري السابق وسجن سيدنايا. لكن قبلا لازم نروح إلى كواليس المونديال.
1: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
0: وديع في عاني زميلنا العزيز، صباح الخير
2: باسم. صباح الخير.
0: يعني
2: لوحدك اليوم أو
0: لوحدي لحالي اليوم؟
2: في حد آخر نحييه أحييك وأحيي المستمعين.
0: أكيد نحن بنحييك وديع. ماتش فرنسا مبارح كان تحفة.
2: صحيح، المنتخب الفرنسي تمكن من أن يتغلب على النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. هناك تحفيد عدة أسباب كما تقول باسم. صحيح أن المنتخب لعب بشكل جيد خاصة في الشوط الأول، مسجل أربعة أهداف، ثلاثة أهداف من قبل عثمان ديمبيلي في أقل من نصف ساعة منذ في الدقيقة السابعة العشرين يعني في الدقيقة السابعة ثم في الدقيقة العشرين ثم في الدقيقة 32. ثلاثة أهداف جميلة جدا بالنسبة لمهاجم باريس سان جيرمان الذي تألق. كان هناك بعض التساؤلات حول أدائه حتى الآن، ولكن أثبت أنه جاهز لخوض هذا المونديال. منتخب فرنسا لعب من دون مدربي الذي غاب كما ذكرنا أكثر من مرة، عاد إلى فرنسا بسبب سيعود اليوم مبدئيا إلى الولايات المتحدة، وفي غيابه المدرب المساعد جيسيفون اعتمد على تشكيلة أساسية. كنا ممكن أن نعتقد أن فرنسا التي كانت ضمينة التأهل بعد مباراتين ستريح اللاعبين الأساسيين، لا، اعتمدوا على الأساسيين خلافا للمنتخب النرويج الذي هو كان هناك إراحة كل الأساسيين بما في ذلك نجوم المنتخب إيرلينغ هالاند بشكل خاص، أوستغارد، سورلوت أيضا، ومع البدلاء ربما المستوى مختلف تماما. بدلاء النرويج ليسوا بمستوى أساسي المنتخب الفرنسي، فكان هناك هذه النتيجة العريضة. بالنسبة للمنتخب الفرنسي كانوا هم يريدون الفوز، يريدون على كل حال تصدر هذه المجموعة التاسعة، مهم جدا بالنسبة لهم لعدة أسباب، منها أنهم طبعا كما نعلم في الدور الثاني الخصم يكون أقل قوة. إذا كنت أنت تتصدر المجموعة تحصل على خصم احتل مرتبة ثالثة في مجموعة أخرى. سيلعب المنتخب الفرنسي، سنتحدث عن ذلك ربما فيما بعد، مع المنتخب السويدي في المباراة المقبلة. تجنب بالتالي منتخب الكوت ديفوار. من بين الأسباب أيضا ضرورة الفوز بالنسبة للمنتخب الفرنسي على كل حال تصدر المجموعة، المشوار فيما بعد يعني سيتجنب السفر 10 ساعات من السفر في الأدوار التالية، سيتجنب 6000 كيلومتر تنقل. هذا كل ذلك مهم جدا بالنسبة لمنتخب فرنسي يطمح للذهاب بعيدا، خلافا لمنتخب النرويجي في النهاية طموحاته متواضعة. يعني كنا سمعنا إلى نجمهم هالند قبل المباراة قال يعني في النهاية نحن لن نفوز بالمونديال، يعني ليس
0: رحم الله أمرئ نعرف قدر نفسي.
2: تماما هو قالها باللغة النرويجية، ولكن هذا ما قال
0: في النهاية. نعم، تعرف مبارح وديع لأنه أنا تحت بيتي في كافيات وهيك، فكانوا عم يحتفلوا بفوز المنتخب الفرنسي.
2: صحيح، يعني مهم جدا بالنسبة للفرنسيين، يعني بالنسبة لكل الأسباب التي ذكرتها، بالنسبة أيضا للمعنويات، يعني هذه مهم جدا عندما تبقى المنتخب الفرنسي يفوز بثلاث مباريات، هذا يعني أنه جاهز. هناك دائما تخوف، هناك دائما أشياء سلبية. هناك طبعا في تاريخ المونديال من تابع البطولات منذ سنوات وسنوات كما نفعل نعرف أن عادة المنتخبات التي تبدأ بقوة ربما المستوى يتراجع بعض الشيء فيما بعد، خلافا لمنتخبات تبدأ بشكل متوسط وتتحسن من مباراة إلى أخرى. ولكن من الأكيد أن المنتخب الفرنسي جاهز، وأن المنتخب الفرنسي لديه عدد كافي من اللاعبين كي يذهب بعيدا. رأينا كيف أن مثلا في مباريات سابقة كان مبابي هو الذي يسجل الأهداف. مبابي هذه المرة ترك النجومية لعثمان ديمبيلي صاحب الثلاثية. نذكر عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان هو صاحب الكرة الذهبية، حاز عليها في نهاية العام الماضي، بمعنى هذه الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم أو من يعتبر الأفضل في العالم. إذن هناك الكثير من اللاعبين من أصحاب الخبرة وأصحاب المهارات العالية في هذا المنتخب الفرنسي.
0: نعم، بنفس الوقت يلي كانوا الفرنسيين عم يحتفلوا كانوا العراقيين على السوشيال ميديا غير راضين أبدا على أداء المنتخب العراقي، مع انتقادات مختلفة كانت توجه له بسبب خسارته أمام السنغال.
2: صحيح، ولكن يجب أيضا أن نفهم أن هذا المنتخب العراقي أيضا أدى ما عليه وقدم ما عليه وقدم ما باستطاعته أن يقدم في هذا المونديال. هو المشارك للمرة الأولى منذ 40 عاما. صحيح قدرات المنتخب العراقي محدودة نسبة لمنتخب سنغالي، وإن كان السنغال هو أيضا كالعراق زي ما مرتين أمام فرنسا وأمام النرويج في المبارتين السابقتين، هناك فارق في المستوى. هناك أيضا طرد أحد لاعبي المنتخب العراقي باكرا جدا منذ الدقيقة 13، لاعب المنتخب العراقي بعشرة لاعبين حتى النهاية. هناك أيضا المنتخب السنغالي منتخب قوي، يعني إذا كان هزم في أول مبارتين لا يعني أنه خسر كل مهاراته. هناك الكثير من اللاعبين الاستثنائيين. هذا المنتخب الذي كان فاز بكأس الأمم الإفريقية في المغرب قبل أن يجرد من اللقب، ولكن على أرضية الملعب كان فاز في المباراة النهائية. إذا من بين الأفضل إفريقيا أكيد، وأيضا منتخب لديه خبرة. هناك الكثير من اللاعبين الاستثنائيين في هذا المنتخب قدموا أفضل أداء. هم السنغاليون سجلوا 5 أهداف لأنهم كانوا بحاجة إلى تسجيل 5 أهداف. عند نهاية اللقاء لم تكن قد حسمت الأمور بالنسبة لتأهلهم، ولكن مع النتائج المباريات التي أقيمت ليلا ضمن فيما بعد السنغال التأهل إلى الدور الثاني. إذا نقطة مهمة جدا بالنسبة للعراق. صحيح هزم 3 مرات، كان يحلمون ربما بأن يعودوا ولو بنقطة بنقطة تعادل، ولكن الأمور صحيح كانت صعبة. هو الفريق الذي تلقى أكبر عدد من الأهداف مع المنتخب التونسي حتى الآن.
0: نعم،
2: يعني هناك الكثير من السلبيات، ولكن المنتخب العراقي محدود الإمكانيات أيضا.
0: حظ أوفر في المرة المقبلة يعني للمنتخب العراقي،
2: ولما لا العام المقبل في كأس آسيا
0: مثلا. أيضا المباريات يلي كانت يلي سهروا للصبح أكيد حضروها إسبانيا والأورغواي.
2: صحيح، المباراة بدأت عند 2:00 ليلا، إسبانيا والأورغواي. المنتخب الأورغواي الذي يعني لم يكن جيد على الإطلاق في هذا المونديال هزم بهدف لا شيء. منتخب إسبانيا هنا أيضا لم نرى بعد أفضل ما يمكن أن يقدمه، ربما بعد في الأدوار اللاحقة. المنتخب الإسباني رأيناه يفوز على منتخب أوروغواي، كيف نقول ممكن استخدم كلمة بالعامية، خبص
0: لا أدري كيف. ما في كلمة موازية لها بتعبرها.
2: لا لا كليا مع المدرب مخضرم مارسيلو بيلسا، مدرب الأوروغواي عفوا، هو مدرب أرجنتيني مشهور، ولكن يلقب باللوكو المجنون، كان مجنونا فعل أي شيء في هذا اللقاء في هذا المونديال. والمنتخب الأوروغواي الذي يخرج من الباب الضيق في هذه المجموعة 8. في نفس الوقت أيضا خيبة كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي في اللقاء الآخر، التعادل مع الرأس الأخضر دون أهداف، معنا المنتخب السعودي ينهي أيضا في المرتبة الأخيرة من مجموعته ويخرج من البطولة فيما كان يأمل بأن يذهب ويحقق أفضل من ذلك. في المجموعة 7 أيضا لقاءان عند 5:00 صباحا، فوز كبير لبلجيكا على نيوزيلندا 5-1، والتعادل بين مصر وإيران 1-1، معنى أن بلجيكا تنتزع صدارة المجموعة في النهاية أمام المنتخب المصري وتأهل معا. وبالنسبة للمرتبة الثالثة، المنتخب الإيراني حاليا في المرتبة الثالثة، ولكن لم تحسم أمورهم بعد، لا نعرف ما إذا سيتقدم إلى الدور التالي. هذه نقطة، هذه الحسابات سنقوم بها مساء اليوم، حسابات مهمة جدا مع آخر مباريات في المجموعات الأخيرة العاشرة الحادية عشرة والثانية عشرة، بدءا ببنما إنجلترا وكرواتيا غانا في المجموعة الثانية عشرة عند الساعة الحادية عشرة مساء، ثم في الحادية والنصف تماما مع بعض دائما كونغو ديمقراطية ضد أوزبكستان كولومبيا البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، وفي المجموعة العاشرة أخيرا الرابعة ليلا الأرجنتين الأردن الجزائر النمسا، مباراة مهمة جدا بالطبع الجزائر النمسا، يجب التعادل سيكون كافيا حقيقة لتأهل المنتخبين، وهناك من يتحدث عن إمكانية التعادل بين المنتخبين، الجزائر ربما لا يسمح أو كيف نقول يناسبه التعادل، يناسبه أن ينهي في المرتبة الثالثة من المجموعة كي يتفادى إسبانيا في الدور التالي، إذن ربما التعادل ولكن مخاطرة أيضا. الآن عندما نعلم أن الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، وهناك منتخبات ستنهي في المرتبة الثالثة من المجموعات ستتأهل أيضا. أذكر فقط لمن لا يتابع كرة القدم بتفاصيلها أن في كل مجموعة هناك أربع منتخبات يتواجهون فيما بينهم، الآن حزمت الأمور، ثم التأهل إلى الدور الثاني، الأول والثاني من كل مجموعة، الثالث هناك 12 مجموعة، ثمانية من هذه المنتخبات التي تأتي في المرتبة الثالثة تتأهل إلى الدور التالي. حتى الآن البوسنة الباراغواي الإكوادور والسويد تتأهل، وفي الترتيب والسنغال أيضا، وفي الترتيب الآن إيران أمام كوريا أمام اسكتلندا أمام الأورغواي، وتبقى ثلاث بطاقات، على الأرجح الجزائر إذا ما تعادلت مع النمسا ستتأهل، كونغو إذا فازت على أوزبكستان ستتأهل أيضا، وهناك في مجموعة الأخيرة كرواتيا وغانا إذا ما تعادلا أيضا يتأهلان معا، بمعنى أن الأمور لم تحسن بعد بالنسبة للمراكز الثلاثة الأخيرة، وكل ذلك سيحسم الليلة. حسابات معقدة لا أدري إذا ما فسرت الأمور بشكل جيد بشكل واضح لمن
0: بالنسبة لي واضحة
2: تماما. أحاول أن أتحدث، أحاول أن أتوجه إلى من لا يتابع كرة القدم يوميا، ف إذا واضحة
0: إذا هذا مش الحال معي فمتأكد. فلكن بانتظار اليوم هاي المباريات كلها زميل وديع في عاني، وأكيد غدا صباحا رح تكون معنا بكافي شو لنشوف النتائج. تمنياتنا للتوفيق،
2: نشوف النتائج ونعرف كل المتأهلين، أسمع كل المتأهلين. هناك بعض المباريات فقط 20 ثانية توضحت بالنسبة للدور الثاني، نعرف أن جنوب إفريقيا ستواجه كندا، البرازيل ضد اليابان، ألمانيا ضد الباراغواي، هولندا ضد المغرب، الكوت ديفوار ضد النرويج، فرنسا السويد، الولايات المتحدة ضد البوسنة، أستراليا ضد مصر، الأرجنتين ضد الرأس الأخضر، ويبقى تحديد 7 مباريات إضافية.
0: جميل وديع في عاني، شكرا كثير يعني، ويعطيك العافية مع كل هالجهد يلي عم تعمله كل يوم.
2: شكرا باسم، شكرا. إلى اللقاء.
0: شكرا إلى اللقاء.

0: يعني هيك كانت أجواء كأس العالم المستمرة طبعا عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. ونتابع معكم برنامج كافي شو إلى موضوع مختلف تماما وتجربة إنسانية وفنية تستحق الوقوف هنا في استديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: مساحة حرة.
0: في أحدى شهاداته قال: إن الزنزانة في سيدنايا كانت أشبه بوطن، لا لأنها رحيمة بل لأنها المكان الوحيد الذي يتنفس فيه السجين بين جلستي تعذيب. ضيفنا اليوم أمضى سنوات في سجون الأسد ليخرج منها حرا كما دخلها، وليقدم فيلمه الأول وردة جورية، وردة دمشق التي تنبت رغم كل الخراب، ليحمل رسالة أصدقائه الذين لم يخرجوا. المخرج السوري محمود حمود، أهلا وسهلا.
2: أهلاً وسهلاً فيك باسم، شكراً.
0: يعني مبروك فيلمك الأول وردة جورية.
2: الله يبارك فيك، شكراً.
0: قديش بيشبهك عنوان الفيلم؟ يعني هاي الوردة الجورية رغم كل شيء قدرت تخرج من السجن مثل ما صار بالفيلم.
2: يعني وردة جورية الاسم والفيلم وقصة الفيلم وسبب تسميته في يعني في له كتير أسباب، واحدة منها أنه هاي الوردة كانت مرسومة على كتير جدران حقيقة، مو بالفيلم، يعني كانت مرسومة على كتير جدران بأكثر من سجن من سجون بشار الأسد. وبنفس الوقت الوردة الجورية الشامية، يعني سبب التسمية كمان أنه هي وردة هجينة من كذا قارة، وبعدين صارت بالشام وأخذت هاي التطعيم، وبعدين صارت هي الوردة الجورية الشامية.
0: نعم. أنا حضرت الفيلم محمود، وبتعرف أثر فيه. يعني قبل ما أحضر الفيلم كنت عم بسأل حالي، كثير انحكى عن يلي صار بسجون الأسد والتعذيب واللا إنسانية، قد ما حكينا عنه ما رح نخلص. يعني شو بعد ممكن ينحكى شيء؟ بس بعد ما حضرت الفيلم عرفت أنه لسه كتير قصص لازم تنحكى، قصص صارت جوا السجن ونحن ما بنعرف فيها، الناس ما بتعرف بالضبط شو صار بهالطريقة هاي. يعني هلأ بنعرف التعذيب هاي، بس انت حكيتها من زاوية أكتر مختلفة.
2: هلأ يعني معك حق بموضوع أنه فينا نقول، يعني في ناس بتقول أنه أي شو لسه ضل ما نحكى. بصراحة لسه ما نحكى شيء. يعني نحنا لما نحكي عن موضوع الاعتقال أو عن موضوع المعتقلين أو الناجين أو المفقودين، إحنا ما بنقدر نتخيل إلا أنه التعذيب، التحقيق، العطش، الجوع، في هاي الأشياء اللي هي المآسي خلينا نقول عنها بالمعتقلات. ولكن في كتير قصص تاني اللي ما حدا بيشوفها، اللي هي قصص اللي المعتقلين نفسهم، خلينا نحكي نحن عن تماماً، نحكي عن المعتقلين نفسهم، هن كيف بيعيشوا، شو بيحكوا، شو بيعملوا، شو بيساووا، كيف بيقضوا وقتهم، شو هو الشيء اللي ممكن يخليهم عايشين، ممكن شو هو الشيء اللي يخليهم يتعبوا أكتر، شو هو الشيء اللي ممكن يعطيهم شوية أمل، أو كيف هم بيتعاملوا مع الموقف، كيف بيتعاملوا مع الموضوع، خصوصا إذا كان سنوات طويلة.
0: والعلاقة اللي بتصير بيناتهم كمان، يعني بالفيلم نشوف كيف عم يتشاركوا أشياء يمكن لطالب كان يتمنى يكون بالجامعة مثلا، شوف العالم برا كيف بيتخيل هاي الأشياء. يعني بتصير فيها العلاقة يمكن الإنسانية، حتى بقدر أوصفها بالصعبة.
2: العلاقة جوا السجن بين المساجين مثلا بين المعتقلين، هي علاقة ما بتشبه ولا أي علاقة تانية برات السجن.
0: بمعنى
2: أنه أنا بالنسبة إلي مثلا، في يعني في أصدقاء تعرفت عليهم جوا الاعتقال وضليت مثلا معهم فترة 5 سنوات، يعني 5 سنوات 24 ساعة 5 سنوات، أكلين، نايمين، شاربين سوا، متعذبين سوا، ضحكانين سوا. يعني متخيل أنت مثلا واحد بيقعد مع حدا 24 ساعة كاملة متواصلة ممكن يمل منه، عندما بقالك 5 سنوات مثلا متواصلين بدون انقطاع ولا ثانية قاعد أنت مع شخص أو مع كذا شخص، فبتنبنى معك هاي العلاقة اللي هي يعني مستحيل انك تلاقيها برا، مستحيل انك تلاقيها برا السجن، خصوصا انه هي علاقة مبنت بخضم معاناة، بخضم معاناة ابدا ما لها سهلة.
0: يعني حكيت محمود، كنت عم شوف لك شو كنت حاكي، يعني كمان موضوع انه عدد الناس اللي معك اللي كانوا يروحوا ما يرجعوا ويقلوا، قديش صعب كان انه تخلق هالعلاقة وبعدين يروحوا ما يرجعوا.
2: هي أحد الأسباب اللي دفعتني أني ساوي فيلم وردة جورية، هي أحد الأسباب أنه عملت هذا الفيلم عن أحد الأشخاص اللي ما قدر يطلع، أو يعني ما يعني ما كان في عنده الحظ أنه ينجو. الموت كان كتير، يعني كتير مبالغ فيه. يعني لما نحكي مثلا نقول اليوم أنه في قصص عن الاعتقال، في قصص غير منطقية، ممكن يكون فلان عم يكذب أو أنه عم يبالغ كتير بحديث. لا، ما في مبالغة. يعني كل شيء عم ينحكى عن السجون، كل شيء عم ينحكى عن خصوصا عن سجن صيدنايا، هو أقل بكتير من الواقع. يعني هو أقل بمراحل طويلة عن الواقع. وبنفس الوقت حتى يعني صار في ناس تطلع وتكذب وتقول روايات غير دقيقة. يعني مثلا خلينا نقول نحكي على مكبس سجن صيدنايا،
0: كانوا ناطرين يعني لنعرف يعني
2: كأنه نحن لازم،
0: هو هاي الوسيلة الوحيدة.
2: أي تماما، أنه نحن لازم نحن نهول الأمور لحتى تتصدق. لا يا جماعة، الأمور ما بدها تهويل هاي الدرجة، لأنه الموجود يزود مو يكفي، يزود. عفوا، بالنسبة لمثلا مكبس سجن صيدنايا، هو لا ما يعني ما مو شيء حقيقي بسجن صيدنايا، ما له ابدا علاقه بموضوع التعذيب. ولكن التعذيب اللي كان يصير هن ما لهم مضطرين ابدا انهم يستخدموا مكبس. فكل ما يقال عن سجن صيدنايا هو اقل بكثير من اللي كان يحدث.
0: انت نجوت